كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: finale.
1: وين قلبي اللي
2: أغاني لها وحشة لها ذكرى بعدها عالبال مهما الزمن طال إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

فستان وبحر وحركات، بس خذ وياك كل الاحتياجات. إمارات FM تسمع وكأن

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص خلاص هذو لقيته.
0: الحمد لله. يلا يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

روعة الاختيار في امتزاج الأغاني وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق السنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.

0: تخفيض الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
1: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والإيمي الحقيقي بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
2: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

0: صباح الخير، يسعد صباح كل من يسمعنا اليوم عبر أثير السعادة، أكيد أثير إمارات FM، وياكم أنا وردة الحمادي في برنامج أحلى صباح. حياكم الله كل اللي تابعونا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف، وكل اللي يسمعونا عبر الأثير. هي من زمان عنكم والله. كلي شوق صراحة. خلكم ويانا أكيد، هذا برنامج أحلى صباح من الساعة 7 لين الساعة 10، زدنا لكم ساعة في الصيف. فقراتنا أكيد متنوعة مثل ما تعودتوا علينا دايما وأبدا، وإحنا دايما نحب أيضا مشاركاتكم على الاسمس 3666 أو على التيك توك لايف إمارات FM. ومثل ما عودناكم دايما وأبدا نبتدي حلقتنا في أحلى صباح بكلمة للوطن. لما نتكلم عن الإمارات نحن نتكلم عن قصة نجاح بدت بالإيمان بالإنسان وبناء مستقبل يليق بأبنائها. الإمارات وطن علمنا أن الطموح ما له حدود أبدا، وأن الإنجازات الكبيرة دايما تبدأ بفكرة وحلم وعمل مستمر. وطن احتضن أبنائه وفتح لهم أبواب العلم والإبداع، وجعل الإنسان محورا أساسيا في مسيرته. دائما حب الوطن حب مختلف عن باقي، عن كل أنواع الحب. دائما هذا الشعور فينا وفي كل أيضا المقيمين في دولة الإمارات عندهم هذا الشعور. نروح لهذا الفاصل وأكيد مكملين وياكم في برنامج أحلى صباح.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: عاد أنا غبت شهرين ورجعت موسيقى ثانية. فعلا شعور الصيف هذا شي الحماس والإجازات كالعادة. نروح لفقرة عند الإشارة ومعنا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. يسعد صباحك بالخير نقيب منصور.
1: صباحك يسعد أختي وردة.
0: حياك الله. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. كيف أصبحت أخوي؟
1: الصراحة يترك أثر ومكان كبير يعني.
0: أوه.
1: والخير والبركة في الأخوان راشد و
0: أكيد كل إنسان عنده بصمته.
1: أكيد أكيد.
0: يعطيك العافية.
1: عسى المانع خير كان.
0: أوه عاد أنا أخذت الإجازة قبل الكل. أخذت الإجازة وسافرت الحمد لله. إجازة جميلة كانت والحين أتوقع كل الناس في الصيف بعد.
1: أي نعم أي نعم.
0: يأخذون الإجازات. بالنسبة لك أنت منصور متى؟
1: أنا والله كان ودي بس عندي أمور.
0: يلا إن شاء الله قريبا قريبا الإجازة راح تيك إن شاء الله.
1: إن شاء الله بالعكس.
0: تفضل أخوي.
1: الله يحفظك يا رب أختي وردة. نصبح كذلك على جميع أخوانا العاملين في إذاعة إمارات FM وكذلك جميع أخواننا المستمعين ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشادات المرور. وفيما يخص حركة سير أختي وردة على طرقات العاصمة أبو ظبي حبيب الشرك الحمد لله الحركة انسيابية على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية طبعا باستثناء بعض الطرق الداخليه اللي تشهد كثافه مركبات لا اكثر ولا اقل من ذلك في ساعات الذروه الاولى من هذا الصباح. وتتمركز هذه الكثافه على جسر المقطع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي باتجاه وايضا على طريق الروضه القادم مصفح باتجاه الداخل الى العاصمه ابو ظبي وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ طاحه باتجاه الداخل واخيرا شارع محاول بنفس الاتجاه. اما بالنسبه للحركه في الطرق الخارجيه فهي انسيابية ولله الحمد. قبل ما أختم حديثي وياكم أختي وردة طبعا أود أن ألفت عناية الأخوة المستمعين الكرام عن الحملة التوعوية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي بعنوان صيف بأمان وكذلك حملة وزارة الداخلية صيف بلا حوادث والتي تدعو فيها السائقين إلى الالتزام بإرشادات القيادة الآمنة خلال فصل الصيف وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والوقاية من الحوادث وتعزيز الأولوية الاستراتيجية أمن الطرق الذكي. وركزت الحملة على 6 نقاط أساسية لقيادة صيفية آمنة تمثلت في فحص مستويات السوائل في المركبة والتأكد من توفر أدوات السلامة وضرورة فحص نظام التكييف قبل الانطلاق ومراقبة ضغط الإطارات وصلاحيتها كذلك بالإضافة إلى أهمية إيقاف المركبة في أماكن مضللة وتجنب ترك المواد سريعة الاشتعال داخل المركبة كالعبوات المضغوطة والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة ومعقمات اليدين والعطور واسطوانات الغاز لكونها مواد قابلة للانفجار عند تعرضها المباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة مما يؤدي إلى اندلاع حرائق المركبات لا قدر الله. كما ندعو السائقين إلى أهمية إجراء الصيانة الدورية للمركبة لدى الجهات الفنية المختصة والاحتفاظ بطفاية حريق وحقيبة إسعافات أولية داخل المركبة بما يسهم في تعزيز سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. مع تمنياتنا بالسلامة للجميع وقضاء صيف ممتع بلا حوادث وكل الشكر لكم أختي وردة والطاقم عمل إذاعة إمارات FM والأخوة المستمعين ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
0: يعطيك ألف عافية. إذن كان معنا عبر الهاتف النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. نتمنى أكيد دائما وأبدا درب السلامة لكل من يسمعنا.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي. عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: عيش يومك ببساطة، تراها سر كل الحكاية. صيفك مع أحلى صباح

كالعادة أول شيء نبتدي بصباح الخير على كل من يسمعنا، وصباح الخير على كل من يتابعنا على التيك توك لايف إمارات أف أم. نبتدي بأول فقرة، الفقرة اللي دايما تتريونها، أنا أحس إنكم تتريونها، فقرة سين جواب. في هاي الفقرة دايما وأبدا نسألكم سؤال، نتريى إجاباتكم، نشوف كل واحد كيف تفكيره، لأن دايما أكيد كل واحد له تفكير معين في أي موضوع نطرحه. فسؤالنا لكم اليوم مستمعينا، شو أفضل استثمار سويته في نفسك؟ أفضل استثمار سويته في نفسك؟ حياتنا دايما نسمع عن الاستثمار طبعا في العقار، الأسهم، في الذهب، أو حتى في المشاريع المختلفة، لكن في استثمار معين يكون له عائد خاص فيك، اللي هو الاستثمار اللي تسويه حق نفسك. بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم واللي تابعنا على التيك توك لايف، شو هو الاستثمار النفسي بالنسبة لك؟ ما أدري إذا فهمتوا علي السؤال ولا لا، خلنا نشوف الحين إجاباتكم. لحظة، أوكي، الرياضة، إيدي، حلو حلو حلو حلو إنك تستثمر في الصحة بعد، صح، وريث العز. في العلم، إتش مريم تقول في الرياضة، يوزر يقول في الدوام، في الصحة، في الطبخ من ذياب، الميثة تقول كملت دراستي، أميرتهم تقول أيضا في الصحة، MBA في الصحة. يا سلام، حلو حلو هالكومنت صراحة. في حد هني كتب استثمر بالزواج، استثمر حياته في الزواج والزوجة الصالحة.

إنزين. طبعا كل واحد فينا أكيد يعني استثمر في نفسه بطريقة مختلفة. خلونا نشوف أيضا تعليقاتكم. الدراسة والصحة من محمد، الرياضة من بايلوت، فاطمة الزعابي حياتي الله تقول استثمرت في تطوير نفسي بالقراءة والتعلم وصرت أكثر ثقة ووعي. HBS عن تجربة الأسهم. نحن اليوم HBS نتكلم عن الاستثمار في النفس. أكيد طبعا يعني الاستثمار الآخر مهم، لكن في نفس الوقت استثمارك في نفسك هو اللي راح يحدد أنت وين راح توصل إن شاء الله، وين راح تكون بعد سنين. في ناس قالوا الصحة، فعلا الاستثمار في الصحة حلو، لأن الواحد دائما وأبدا يهتم بصحته. بشرة حياك الله، أهلا يا بشرة. نشوف السلام النفسي اللي وصلت له، فخورة بنفسي بصراحة، حلو. الراحة من أيضا مشاركة على التيك توك لايف. بسلطان يقول استثمروا بهذا الدعاء، اللهم زدني علما. في الدراسة خصوصا في الأحوال الشخصية من روقان، حياكم الله كل اللي يتابعون صوت وصورة تيك توك لايف برنامج أحلى صباح اللي يطلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 10، أكيد عبر أثير إمارات FM. اللي ما يقدر يتابعنا على التيك توك لايف يسمعنا على الراديو. حلو الواحد دايما وأبدا يكون عنده هاي المهارات اللي يتعلمها كل يوم، الثقة اللي يبنيها والتجارب اللي عاشها، كلها هذه تبني شخصية الإنسان، وبهاي الطريقة الواحد فعلا يستثمر بنفسه. هو مجرد اهتمام تعطيه لنفسك، كل هاي الأشياء اللي تتعلمها تتم وياك سنين. فهذا هو سؤالنا لليوم في سين جواب. أفضل استثمار بالنسبة لك استثمرته في نفسك، هل كان تعليمك، صحتك، مظهرك، راحتك النفسية؟ على فكرة حتى المظهر يعني حلو أن الواحد دائما يلبس أفضل شيء بالنسبة له ويلبس أنظف الملابس وأرتبها، أو حتى مثلاً الواحد لما يأخذ له قطعة ثمينة، يعني مثلاً الحريم أكثر شيء يستثمرون في نفسهم لما يلبسون الذهب مثلاً. صح أن الذهب زينة وخزينة، لكن في نفس الوقت هذا بعد يعني أنك أن الحرمة تتزين بالذهب، وفي نفس الوقت شو ممكن أنها تستثمر فيه. فبالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم عبر الأثير واللي تابعنا أيضاً صوت الصورة، أكبر استثمار في نفسك شو كان؟ في ناس يقولون والله أنا درست ماستر، هذا كان استثمار في نفسي إن أنا كملت دراستي، أو اللي وصل مثلا للدكتوراه. نتريى دائما وأبدا إجاباتكم على 3666 أو على التيك توك لايف إمارات FM. ناخذ هذا الفاصل، أغنية مفنود وليد الشامي، يلا.

0: على فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: طبعا أشوف على التيك توك لايف تطلبون أغاني ثانية، عيبتكم هالأغنية؟ فأنا أكيد وليد الشامي من المطربين المميزين. يلا اليوم أنا بدلعكم، اكتبوا لنا الأغاني اللي حابين تسمعونها على التيك توك لايف إمارات اف ام، وفالكم طيب بحط لكم كل الأغاني إن شاء الله. عاد مطولين نحن اليوم لين الساعة 10 موجودين.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

هاي الأغنية من اختيار أحد المتابعين على التيك توك لايف. غرق الغرقان مع أن أحس ما ينفع حق الصبح، لكن يلا اليوم أنا قلت بدلعكم.

يلا شو رايكم الحين ناخذ اغنيه ثانيه قبل ما ندخل بالفقره الثانيه؟ اغنيه هلا بالزين احمد الهرمي. يلا نروح.

بعد هاي الأغنية من اختيار أحد المتابعين على التيك توك لايف. لكل اللي توهم دخلوا، ترى هذا برنامج أحلى صباح يبث على إذاعة إمارات FM وأيضا لايف على التيك توك.

0: فكرة المؤجل ما يتأجل أكثر. دام النية حاضرة، ابدأ اليوم لأنك تقدر. أحلى صباح.
1: واي طلبتوا هالأغنية، طير الحمام ميحة حمد. يلا نسمعها مع بعض.

فاطمة الزعابي أي أغنية تبين؟ كتبي لي اسم الأغنية وكل اللي تابعونا أيضا على التيك توك لايف عشان ما حد يزعل ها؟ بنحط لكم إن شاء الله كل الأغاني اللي تبونها.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
2: عليك بطاقة E&Money.
1: كيف يعني؟
2: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
1: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
2: بالضبط، وهي بعد أأمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
1: ممتاز،
2: سافر بذكاء مع بطاقة E&Money واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع E&Money. تطبق شروط والأحكام.

مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: في الصيف خلك دوم رايق لانه عليك لايك. احلى صباح.
1: حاضرين حاضرين مريم، نحط لكم كل الاغاني كلها جهزتها اصلا، كل اللي كتبتوه، وبين كل فقره وفقره بنحط لكم اغانيكم. فقرة تدري، هاي الفقرة اللي نعطيكم فيها تفسير مبسط للسلوك اجتماعي أو ظاهرة يومية نحن دايما نسويها. اليوم في فقرة تدري أسألكم هذا السؤال، تدرون أن أكبر غلطة تسويها انك تجبر نفسك ترقد وانت مو بنعسان؟ يعني لما الواحد يروح السرير يحاول انه ينام لكن ما في رقاد، هذه اكبر غلطة يسويها، لانك راح تقعد تتجلب تتجلب تتجلب وما راح ييك النوم. في ناس طبعا يقولون انه خلني اتملق في السرير لين ما ييني رقاد، لكن علميا لو فعلا حطيناها كعلميا، اذا الواحد يلس فتره طويله يحاول ينام وما قدر، ممكن دماغ يربط السرير بالتوتر بدل من الراحه، هذا يخلي النوم اصعب عليك. فاذا مرت تقريبا 20 الى 30 دقيقه وما ياكل نوم، احسن شيء تسويه تخيلوا شو، انك تقوم تشغل اضاءة خافتة تبدأ تقرأ، توقع على طول بيكم النوم. تفتحون الكتاب وتبدون بس تقرون، تقرون كتاب او مثلا تتصفح كم من صفحة من الكتاب، او اكيد تمارين الاسترخاء، لكن اياك انك تفتح الفون وتقعد تتابع عاد تيك توك ولا ريلز ولا ما ادري شو، هني انت ابدا ما راح يترقد. فهاي هي الفكره، لما الواحد يصعب عليه النوم او ما في رقاد ويروح يجبر نفسه، النوم راح يطير عنك، ما راح يجيك رقاد اصلا. فالخبراء شو قالوا؟ قالوا انك بس تسوي شو، تقرا كتاب او انك تسوي تمارين ممكن بسيطة للاسترخاء. فأحيانا فعلا أفضل طريقة أن الواحد ينام فيها أنه ما يجبر عمره عن النوم، أنك ما أنك تحاول أنك توقف محاولات النوم. وايدين يقولون خلاص أنا بخلي نفسي عادي على السرير وبغمض عيوني وعادي بيني رقاد، لكن هني أنت توتر نفسك خاصة إذا وراك دوام. فعلا الواحد أنا حسيت بهالشعور أمس، لأن أنا طول الإجازة تعرفون النوم تكون متلخبط، أتوقع وايد ناس نفسي. يعني ففي الإجازة الواحد لما يكون شي ويرجع فجأة للدوام ما يرقد، مستحيل. فهاللي خلاني أفكر في هذه الفقرة، وفعلا في دراسات توضح إن في علم النوم تقول إن الواحد لما يتم في السرير لفترة طويلة وهو ما يقدر ينام، فهذا يزيد مستوى التوتر، ممكن يخلي أيضا الدماغ يربط مكان النوم بالقلق بالتفكير بدل من الراحة والاسترخاء. صارت لكم من قبل هذا الشيء؟ حاولتوا تنامون لكن كان وايد صعب بالنسبة لكم وكان وراكم شيء، طبعا أكيد اليوم الثاني التفكير الزايد KA أكيد صارت، خاصة نفس ما قلت لكم بعد إجازة ترجعون للدوام، أصعب أصعب نوم يكون. من عيوني يا مريم، حاضرين نحط لك إياها. إنزين ناخذ هذا الفاصل، من قلب الحدث SEM. يلا نروح لهذا الفاصل نسمع أغنية مريم الملة اللي اختارتها سارق القلب راشد الماجد.

للي في اللايف ويسألون ليش مو قاعدة أتكلم. لأن في ناس طربانة على الأغنية يسمعونا على الراديو، فما نبغى نخرب عليهم يا جماعة، ولا شو رأيكم؟

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي السنة.

0: الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: في الصيف خلك دوم رايق، لأنه عليك لايك. أحلى صباح.

خلونا نسولف وياكم شوي. دائما في الصيف الناس تاخذ اجازات تسافر، او حتى مثلا تاخذ لفه على الامارات، اجازه مع الاهل والعائله. بالنسبه لك اللي تسمعنا اليوم، شو صيفك؟ شو جدولك في هذا الصيف؟ وين ناوي تروح؟ وين ناوي ترجع؟ هل انت من محبين البحر مثلا؟ دايما كل صيف كل يوم بحر؟ الويكند زين مريم، يمشي الويكند ما عليه. ما يدي يقول البحر ايكي البر، معقولة؟ كل يوم بحر. حمد يقول البحر بعد، يا السلام. أم تقول بنروح سوق ليمعة في ويكند يا بحر، نصيد هو أمير. الله، من السعيد. الجدول، أم تقول الجدول سينما بيت بحر. مريم الملة تقول يوم الجمعة رحت راس الخيمة. الله، حلو والله، حلو الأجواء هذه في الصيف، والرحلات اللي تكون عائلية، خاصة رحلات السيارة الرود تريب أحلى عن غيرها. الواحد فعلا يستمتع في هذا الطريق، خاصة إذا كان وياك ناس أنت تستانس وياهم، أهلك، ربعك، إخوانك، خواتك. AMA تقول سياحة داخلية حلوة وبلادنا تستاهل. نحجز مزرعة في مكان بعيد ونستانس. مشاركة على التيك توك لايف مندي. أنا خلصت إجازتي. أرأس خلاص، أنا توني رادة الحين. أنا يوم رديت كل الناس خذت إجازة، الحين توه بدأ صيف الناس.

ليش ما نسمع راشد الماجد ابتدى الصيف؟ لأنه هو بادي من زمان لكن بعد استل بعد الصيف عندنا. يلا نسمعها وراجع لكم.

معلش عاد الأغنية طلعت ضيم شوي ما كان ودي أني أقلب المواجع لكن يلا

0: فقراتنا أكيد بعدها ما خلصت. معاكم صوت وصورة على التيك توك لايف في إمارات اف ام لين الساعة 10، وأيضا عبر الأثير إذاعة إمارات اف ام من 7 لين 10. خلكم ويانا، ودائما نحب كيف مشاركاتكم الحلوة على التيك توك لايف أو على الاسم 3666. مشاركاتكم طبعا تصنع السعادة في هذا البرنامج، ونشوف هذا التفاعل الجميل. نروح لهذا الفاصل، وأكيد مكملي وياكم في برنامج أحلى صباح، معاي أنا وردة الحمادي.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة المارية.

0: أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته.
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM.
2: من الاثنين لين الخميس
0: إمارات FM.
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: ضاع. والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن.

0: ال سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
1: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

رئيس الدولة والرئيس المصري، التشاور والعمل المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، رئيس الدولة ونائباه والحكام يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة، الله يرحمه ويغفر له يا رب. أيضا هيئة الطوارئ والأزمات تؤكد استقرار الأوضاع في الدولة، منظومات الرصد والمتابعة الوطنية تعمل بكفاءة عالية على مدار الساعة. البرامج الصيفية لصندوق الوطن تستقطب المبدعين والمؤسسات الوطنية، نهيان بن مبارك، تطوير قدرات الطلبة وتعزيز انتمائهم الوطني وترسيخ الهوية الوطنية. فتح باب الترشيح ضمن 5 فئات تستشرف الجيل المقبل، الإمارات للذكاء الاصطناعي تطلق دورتها 3 دعما للتحول الحكومي. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، نظمها ترندز جلوبال بالشراكة مع مؤسسة آيزيس، ندوة علمية تبحث في مجلس الشيوخ الإيطالي حوكمة الذكاء الاصطناعي واستكشاف مواطن التقارب أو مواطن عفوا التقارب والتباعد بين النهجين الأوروبي والخليجي. أيضا في صحيفة الاتحاد العديد من العناوين، طبعا رئيس دائرة البلديات والنقل في حوار مع الاتحاد رفاهية المجتمع والتنمية الحضرية، تقودان استراتيجية أبوظبي، و42 مليار درهم تقود للرحلة الجديدة لجودة الحياة. مدير إدارة بيوت الرعاية في هيئة الرعاية الأسرية، الأسرة الواعية خط الدفاع الأول ضد السلوكيات الخطرة. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، استعرضت تجربتها في تطوير البرامج الاجتماعية تنمية المجتمع في دبي، تشارك في مؤتمر دولي لتطوير الاقتصاد السلوكي. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد، انسيابية في إعلان النتائج وإصدار الشهادات، نتائج الثانوية العامة تعلن إلكترونيا والإعادة تنطلق يوم غد. أيضا ينطلق اليوم ويستمر طوال الأسبوع

أسبوع ورش الذكاء الاصطناعي وتتصدر التدريب التخصصي الثالث للمعلمين. من العناوين أيضا الجميلة في صحيفة الاتحاد 100%، نسبة الشعور بالأمان في سواحل دبي. عمار يا الإمارات. بالمئة نموا في يوليو و7.3% في أغسطس. 14.3 مليون مقعد سعى لرحلات الطيران بالإمارات في ذروة الصيف. الكل يبي يسافر. 50% من السيارات الجديدة المسجلة في كوريا خلال 6 أشهر صديقة للبيئة. هل أنتم من تيم السيارات الكهربائية ولا بعدكم على البترول؟ خاطري أعرف بصراحة، لأن وايد ناس الحين قامت تنتقل للسيارات الكهربائية أكثر شيء، أو السيارات اللي تكون هايبر بترول وكهرباء. بعدنا على البترول يقول مايد مريم، لا على البترول. بترول كي ما تفكرون زين تغيرون مواتركم تاخذون سيارة كهربائية في يوم من الأيام، ولا بعدكم مو بمقتنعين؟ هاي الكلام اللي هني يوصل للإذاعة، الناس كلهم يسمعونا عبر أثير إمارات اف ام. مريم تقول مقتنعة بترول وكهرباء اللي هو الهايبر. سهر الليل يقول الشحن يطول مو بشرات البترول. أنا صراحة اقتنعت بالهايبر يعني قبل، صح بس على المواتر اللي تكون بس بترول، لكن الحين بالنسبة لي الهايبر مناسبة. غير شي وايد من الناس اللي أعرفهم خذوا السيارات الكهربائية تكون يعني يمدحونها، بس ممكن ما تنفع للدروب الطويلة. إنزين خلونا نشوف أيضا أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد شو تقول. 324 إجراء رقابي لحماية المستثمرين وتعزيز الانضباط في الإمارات. فالإمارات أيضا ترسخ حضورها ضمن المنظومة العالمية للأسواق، لأسواق المال، منظومة تشريعية رقابية متكاملة ترسخ التعاملات العادلة والوعي الاستثماري. طبعا هذه صفحات الاقتصاد لمحبين الاستثمار والاقتصاد. عبر برنامج نوعي بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة سنغافورة الوطنية، جمارك دبي تستثمر في قياداتها لاستشراف مستقبل التجارة العالمية. وخلال استقبال سفير أوغندا وقنصل عام الأردن، غرفة الشارقة تبحث عن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أوغندا والأردن. بالنسبة لكم يلي تتابعونا على التيك توك لايف واللي تسمعونا أيضا عبر الأثير، شو أكثر الصفحات في جريدة الاتحاد تشدكم؟ الاقتصاد ولا الأخبار المحلية ولا الأخبار العالمية؟ طبعا الأخبار المحلية في صحيفة الاتحاد يسمونها علوم الدار. أكثر شيء، أكثر المواضيع اللي تشدكم
تكنولوجيا. سلام. ما يصير يا ار ار، لازم الواحد يكون مطلع على كل الاشياء اللي او الاخبار او الاحداث اللي تدور حوله. التكنولوجيا مريم اكثر شيء عن كاس العالم الحين. اليوم في مباراه صح؟ اليوم اتوقع في مباراه. بين منو ومنو؟ وتشجعون منو؟ اسبانيا وفرنسا؟ زين تشجعون منو؟ حياك الله من العراق، مرحبا. تشجعون فرنسا؟ في ناس تشجع فرنسا، في ناس تشجع اسبانيا. علي يقول الفوز فرنسي، نشجع الفايز. انا صراحه بالنسبه لي كنت اشجع بس الدول العربيه، من طلعت الدول العربيه خلاص. زي كم تتوقعون اليوم؟ كم؟ اثنين صفر يعني؟ 3-1 حق منو؟ زين فرنسا؟ 2-0 حق فرنسا؟ 2-1 لفرنسا؟ 3-1؟ والله حلو الصراحة، يعني قمت أحس إن فعلا الكورة متعة إن الواحد يتابع كأس العالم، كأس آسيا، ممتع صراحة. زين حلو، يلا ناخذ هذا الفاصل، أكيد راجعين لكم في برنامج أحلى صباح، وتامين وياكم إن شاء الله لين الساعة 10 الصبح موجودين. أخلكم ويانا، نروح لهذا الفاصل ونكمل وياكم.

0: غرفتك تمنحك شعور النسمات الباردة. ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم. خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
3: الساعة الآن 9 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم. خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني.

0: صيفنا غير لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام ويسعد لي جوك.
1: بالنسبة لي من أجمل الأغاني اللي غناها راشد الماجد عهد الغلا.

والله فعلا فعلا كبير الشوق لكم متابعين إذاعة إمارات FM. طولنا الغيبات عليكم شهرين، لكن رادين رادين وبقوة.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
4: الصيف أحلى لما يكون معك كليك.
5: أوكي.
6: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
4: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
5: أوكي.
6: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات اف ام.
4: كليك.
5: أوكي.
7: مساحة صباحية صيفية على هواك 100% مع أحلى صباح.
8: زين مستمعين إذاعة إمارات اف ام وكل اللي يتابعونا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف، قد صار لك في يوم من الأيام سجلت صوتك في التليفون الطرشة حق حد ولا بينك وبين نفسك وبعدها سمعت هذا التسجيل استغربت أن هذا الصوت أبدا ما يشبه صوتك؟ مريت بهذا الموقف من قبل؟ مريت بهذا الشعور أن فعلا هذا الصوت يا أخي مو بصوتي؟ كيف شي؟ كيف شي صوت تغير؟ ايه بشرة تقول حصل. أكيد. والأغرب من هذا كله أن الناس اللي حولك يوم يسمعون هذا الصوت أو الفويس يقولون أن لا هذا صوتك الطبيعي، ترى نحن نسمعك نعرف كيف صوتك، لكن ليش أنت شخصياً تسمعه بطريقة مختلفة؟ إيثي يقول يوم ما طرش فويس مستحيل أرجع أسمعه مرة ثانية. ترى فيه سبب علمي وراء هذا الموضوع، أنك أنت تسمع صوتك غير عن

كيف الناس يسمعونك. فمعظم الأحيان نقدر نشوف إن في ناس مثلا تتحرن مثلا صوتها حلو لما تغني خلاص, يعني هالإنسان خلاص يسمع صوته حلو وهو يغني, لكن يوم الناس اللي حوله يسمعونه يقولون لا هديها. زين, ففي سبب علمي وراء هذا الموضوع, أنا بخبركم شو هو السبب. لما الواحد يتكلم في طريقتين, الطريقة الأولى عن طريق الهوى, فمثل أي شخص يسمعك لما أنت تتكلم فعلا تتكلم عن طريق الهوى, فالشخص اللي حولك يسمعك بهذا الصوت اللي ينتقل عبر الهوى. لكن الطريقة الثانية عن طريق اهتزازات عظام الجمجمة, واللي تنتقل وتنقل لك الصوت مباشرة إلى أذنك الداخلية, هذا اللي يخلي صوتك غير, أنت تسمعه بطريقة مختلفة واللي حولك يسمعونه بطريقة ثانية. فأنت تسمعه بطريقة أعمق أدفى, تحس أن صوتك حلو يا أخي. لكن لما تسجل صوتك وترد تسمعه, هني هذا الصوت اللي أنت مسجلنه ينتقل لك عبر الهوى بس بدون اهتزازات العظام. عشان شي تسمعه بطريقة ثانية, تسمعه أنحف, تسمعه بطريقة مختلفة. الغريب أن هذا الصوت الحقيقي اللي الناس كلها تسمعه, بينما الصوت اللي أنت تعودت عليه على أساس أنه هو صوتك هو نسخة خاصة فيك أنت, يعني ما حد يسمعها غيرك للأسف. أنت بس بينك وبين نفسك تسمعها. فأنتوا بالنسبة لكم مستمعين, هل أنتوا من الناس اللي فعلا تردون تسمعون فويساتكم يوم تطرشونها, ولا تقولون مستحيل هذا من سابع المستحيلات أنك ترجع تشغل فويس أنت مطرشنا؟ مستحيل. ام اتش اس كي عادي. اوه سهر الليل يقول اسمع مليون مرة, حلو الواحد يكون متقبل خلاص حتى لو كان صوته غير مختلف, لكن متقبل الموضوع على حسب. غالبا ما اعيد من بشرة. مريم تقول مستحيل على حسب الفويس, سلطان يقول مستحيل ايضا, مشاركة على تيك توك لايف لا مستحيل. طبعا الشخص اللي يكون يعني خلاص حاس ان صوته ما يناسب انه يطرش فويسات, يقعد كل شوي يسجل فويس جديد ويمسح ويسجل ويمسح. حتى في ناس صراحة اعرفهم يسجلون, تخيلوا انه يسجلون حق نفسهم الفويس يشوفون صوتهم اذا يناسب ولا لا, بعدها يطرشها للشخص اللي حاب انه يطرش لهذا الفويس. لهاي الدرجة وصلنا, لهاي الدرجة. لكن هذا هو السبب العلمي ان الواحد يسمع صوته بطريقة مختلفة عن كيف الناس يسمعونه. فصوتك خلاص يا جماعة خلاص طوفوا ما عليه, توني ردة من الإجازة. فصوتك اللي تسمعه أنت غير كيف الناس يسمعون صوتك. أحيانا اختلاف الشيء ما يعني خطأ, بل يعني أن فعلا نحن اعتدنا على سماع بطريقة مختلفة. فعشان تشيل واحد خلاص ما يخجل من صوته لأن الناس يسمعونه طبيعي خلاص, بينما أنت تسمعه بطريقة غير عنهم. ففي المرات الجاية يا جماعة إذا سمعت تسجيل لصوتك واستغربت, ذكر أن المشكلة مو في التسجيل ولا في صوتك ولا في الفون, تقول لا بغير الفون يمكن صوتي يكون أحلى, لكن في طريقة دماغك وكيف تعود أن يسمع فيها صوتك.
ويمكن من اليوم بدل ما تقول هذا مو بصوتي بتقول هي هذا صوتي وانتو كلكم تعرفونه وتسمعونه. شو رايكم ناخذ هذا الفاصل؟ اخترت اغنية لحرب العامري بين 9 و8. يلا ناخذ هذا الفاصل ونرجع نكمل وياكم. يالسين يالسين موجودين نحن لين 10. يلا نروح لهذا الفاصل ونرجع.

والله تحسون هاي الأغنية فعلا صيف سعادة شي، تحسون فيها طاقة إيجابية، ما أدري نفس إحساسي ولا لا، أنتو شو رأيكم؟

0: إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
1: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
2: أوكي.
3: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
1: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
2: أوكي.
3: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
1: كليك.
2: أوكي.
4: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM. تسمع وكأنك تراه.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
2: مهما كانت الحرارة خلي ابتسامتك دوم حاضر. أحلى صباح.

أول شيء نقول ألف مبروك لكل الطلبة والطالبات اللي جابوا نسب عالية، اللي تخرجوا، اللي خلصوا مشوار المدرسة، ألف مبروك. طبعا في لحظات النجاح أجمل ما يمكن أن يحصل عليها الإنسان، مو بس المكافأة لكن الشعور بأن فعلا جهوده كانت محل تقدير، وأن في شخص، في أشخاص يؤمنون بطموحه ومستقبله. في دولة الإمارات دائما ما يكون الطالب المتفوق في المقدمة فقط، مقدمة الاهتمام، لكن يكون الاستثمار الحقيقي، لأن دائما الاستثمار الحقيقي هو الإنسان في علمه، في طموحه، في قدرته في صناعة المستقبل. اليوم نحتفي طبعا بمبادرة كريمة تعكس هذا النهج، حيث وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بمنح مكافأة مالية بقيمة 100 ألف

أيضا يتضمن رسالة شكر وفخر شخصية للطلبة في لفتة إنسانية تعكس أهمية الكلمة الطيبة وأثرها الكبير في تشجيع الشباب أنهم يواصلون على النجاح. مثل هاي المبادرات مستمعينا أكيد تأكد في أن دور التعليم في دولة الإمارات جدا كبير، ويمثل أيضا أولوية وطنية أن المتفوقين هم الشركاء في بناء المستقبل. فالطالب اللي يحقق التميز اليوم ممكن يكون في يوم من الأيام طبيب، ممكن مهندس، ممكن قائد، ممكن أيضا مبتكر، ويساهم غدا في رفعة الوطن. أيضا تقدير الطلبة في هذه المرحلة العمرية يعطيهم دافع للاستمرار، يعزز عندهم أيضا قيمة الاجتهاد والانضباط والإيمان بأن العمل الجاد دائما له أثر جميل ويحصد ثماره. رسالتنا اليوم من هذه الفقرة مستمعينا أن النجاح ما هي صدفة، خلف كل إنجاز ساعات من التعب ودعوات من الأهل وإصرار من الطالب نفسه، ولما يلتقي هذا الجهد والتقدير يصبح نجاح بداية طموحة، بداية لطموحات أكبر. أبناء الإمارات اليوم يثبتون أن الطموح ما له حدود أبداً، وأن العلم هو الطريق الأقوى لصناعة المستقبل المشرق. خلونا نسألكم إنزين مستمعينا، للناس اللي بعدهم في المدرسة أو لأي شخص أوريدي خلاص تخرج، كم كانت نسبتك في الثانوية؟ خلونا نشوف، ها كنتوا شطار ولا لا؟

أنا شفت نسبة 60. كيف يعني 42؟ إيش تقول أنا نسبتي 90 أم 84؟ 98 عبد الله، فاصلة 9، ما ننسى الفاصلة. أبو مايد كان نسبته 85. صباح النور والسرور دروزة، أهلا أهلا نورتي. 95.5، سلام. هذا ترددنا لحظة. معقول أنت جايب هالنسبة؟ تردد إمارات أف أم. يلا 81 إسلام، كم نسبتك في الثانوية واللي بعدهم في المدرسة؟ يلا هالسنة كم نسبتك؟ كم جبت شهادة عامة تعتبر في وقتها دكتوراه؟ 95.5، ما ننسى الفاصلة. والجي بي اي زين اللي في الجامعات الحين ما شاء الله، اي 3 يقول كان علمي وياب 76.6. الحين العلمي والادبي تبون تسألون انا كم؟ تحسون اني انا شاطرة؟ انا الله يسلمكم جبت 89، لكن الفصل الاول كنت جايبة في التسعينات. ما اتوقع افا. لا 89. حلو. سلطان يقول درست طب الطب. لا والله كلكم شطار. انا اشوف ان الشباب ممكن يكونون اشطر، ولا هو دائما يقولون ان يعني الشباب اشطر عن البنات او العكس، شو رايكم؟

العكس العكس. العكس. لا أنا أستغرب يعني الشباب مثلا ما يدرسون لكن ما شاء الله درجاتهم عالية، كيف؟ عطونا الخلطة زين. هي هاي ما في غيرها، دعاء الوالدين صح بعد شوية تغش ها؟ أسئل إنزين. فكل واحد فينا أكيد كان خاصة في الثانوية كان يثابر ويجتهد ويدرس خاصة آخر سنة عشان بس يدخل التخصص اللي يبغى. هذه الطموح، هذه الإيجابية، فعلا شعور جميل وسعادة لما الواحد يشوف أن نسبته عالية. أسعد أهله في هذه النسبة ودخل التخصص اللي يبغى. بشرة تقول أصعب سنة آخر سنة بذلت فيها مجهود كبير. بشرة زي ما قلتي لنا كم يبتي، كم نسبتك؟ ثمانية 88%. حلو. فيصل يقول دخل تخصص هندسة طيران. آخر سنة تعتبر سنة المجاهدة. اي والله دروزة. بس أيام الدراسة صراحة من أجمل الأيام، توافقوني الرأي؟ منو كان أكثر شخص يعني يدعمك ودائما يقول لك يب درجات حلوة بعطيك اللي تبغى باخذ لك اللي في خاطرك؟ منو أكثر شخص كان يدرسك مثلا يفهمك الأشياء اللي ما تفهمها؟ اي سفن أبوي الله يحفظه لك، الأم والأب، أمي أبوي، أمي تشجعني بس ما تأخذ لي اللي تبغى اللي أبغى. هو أهم شيء التشجيع ودعاء الوالدين، والله يعني شو تبغى أكثر من شيء. مريم تقول أمي وأبوي الله يحفظهم لكم يا رب. إنزين لو كنت أنت الشخص المتفوق اليوم وتم تكريمك وحصلت على 100,000 درهم، شو أول شيء راح تسويه؟ أنا حابة أعرف صدق إن يعني الأشخاص اللي فعلا تكرموا بهذا المبلغ شو خططهم؟ شو راح يسوي؟ هل راح يكمل دراسته مثلا في جامعة عريقة خارج الدولة، أو راح يفتح له مشروع بما أنه ذكي يعني هذا الإنسان؟ انت يلي تسمعنا اليوم او اللي تابعنا على التيك توك لايف، شو راح تسوي بهذا المبلغ؟ حلو، نصحق امي نصحق ابوي، انت شاطره صراحه تستاهلينها. واللي ياب بالنسبه بالغش راح يعطي منه.

0: بشتري ذهب. حلو. مشروع عطور حق أمي وأبوي مريم الملة. ها ساهر الليل تدور مشاكل شكلك ها؟ انزين اللي بالغش ما رح يحسها أصلاً. حلو كل واحد فيكم يبي يسوي شيء في المبلغ هذا، يلا اجتهدوا وإن شاء الله راح يتم مكافأتكم في يوم من الأيام كطلاب متفوقين، سواء بعدكم كنتوا في المدرسة في الجامعة أو حتى اللي كمل دراسته ماجستير دكتوراه، إن شاء الله في يوم من الأيام تكرم كطالب مجتهد ومتفوق. في النهاية ممكن تكون القيمة، قيمة المكافأة ما تكون بس في الرقم والمبلغ اللي تحصله، لكن قيمتها الحقيقية في معناها، معنى أن الجهد ما ضاع وأن أبناء الوطن محل تقدير واهتمام. كل طالب يسعى للتميز اليوم هو قصة نجاح جديدة تنكتب وتكتب فصول مستقبل الإمارات. أكيد مستقبل الإمارات دائما وأبدا الأشخاص اللي فعلا يثابرون في رفعة هذا الوطن. نأخذ هذا الفصل أكيد مكملين وياكم برنامج أحلى صباح لين الساعة 10. نروح لهذا الفصل الغنائي ونرجع نواصل وياكم، لكن قبل الفصل الغنائي خلونا نأخذ هذا البريك أيضا، بريك الإعلانات عقبها الأغنية. يلا
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول، أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. بنك الإمارات دبي الوطني. أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم، خصومات مذهلة من 50 وحتى 90% على الأثاث والإكسسوارات. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة الماريا.

0: نذكركم مستمعينا أن أكبر تحطيم للأسعار في بان هوم خصومات مذهلة من 50% إلى 90% على الأثاث الإكسسوارات، فسارعوا في العرض لفترة محدودة. تسوقوا الآن في الفروع أو عبر موقعهم الإلكتروني panhomestores.com.
1: إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM. يومك ممكن يكون عادي، الأهم تبدأ بمود عالي مع أحلى صباح.
0: خلونا نشوف بنك الإمارات دبي الوطني شو موفر. طبعا ماذا لو جاءت بطاقتك الائتمانية الجديدة مع رصيد يصل إلى 400 درهم مضمون مع البطاقة، بطاقة الإمارات دبي الوطني فاوتشر الائتمانية، هذا بالضبط اللي راح تحصل عليه لما تقدم طلبك عبر الإنترنت، وراح يتم أيضا إضافة الرصيد الخاص بك مباشرة. العرض ساري حتى 19 يوليو. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني emiratesnbd.com/hala-voyager. تطبق الشروط والأحكام.
2: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
3: أوكي. ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
2: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
3: أوكي. من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
2: كليك.
3: أوكي.
4: في الصيف خلك دوم رايق لأنه عليك لايك. أحلى صباح.
0: ولمحبين الألعاب المائية خبر كبير ومميز من جزيرة ياس بوظبي. ياس ووتر وولد، جزيرة ياس بوظبي تسجل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من المزلقات المائية في مدينة الألعاب المائية بعدد قياسي يبلغ 55 زلاقة مائية، مع أكثر أيضاً من 70 لعبة ومعلم ترفيهي. أصبح الآن الوقت الأمثل لخوض تجربة أكبر مجموعة من الزلاقات المائية في العالم. زر ياس ووتر وورلد واستمتع بمغامرة أكيد ما راح تنساها.
5: أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM. تسمع وكأنك تراه.

إذن مستمعينا، قبل ما نختم اليوم أيضا راح نخبركم عن أروع مواجهة رياضية لوني تونز في الجاليريا جزيرة الماريا من 10 إلى 19 يوليو. تقدرون تنضمون إلى هذا الفريق، فريق لوني تونز مع باكس وأيضا دافي وداك، وقابلوا هاي الشخصيات واستمتعوا بالتحديات الرياضية. تقدرون تزورون أيضا الموقع الإلكتروني thegaleria.ae عشان تعرفون أكثر عن هذا الموضوع. صراحة فعاليات وايد حلوة خاصة في الصيف، في كل مكان في فعاليات. وآخر فعالية تكلمنا عنها الفعالية الموجودة في جاليريا مول، أكيد في أبوظبي. إذن مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم.

نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 10 الصبح عبر أثير إمارات FM وأيضا على التيك توك لايف. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج أحلى صباح. يلا مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني، بان هوم، الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com. انضموا إلى فريق لوني تونز من 10 إلى 19 من يوليو فقط في الجاليرية جزيرة المارية.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الدنيا صيف
1: حامية
0: وأغانينا على الكيل. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى برد صيفك مع إمارات.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر. قصة بدايتنا استثنائية، واختياركم كان سبب نجاحنا، والمسيرة مستمرة. فيكم وبكم. إمارات FM.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
3: إمارات FM

0: بين كل الموجات كل شيء ممكن نسمع، ولكن مع إمارات اف ام تسمع كل شيء أروع.
1: خلك معانا على إمارات اف ام. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 11 صباحاً في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 42-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

حين نسمع اسم مهرجان الشيخ زايد، ما الذي يتبادر إلى الذهن أولاً؟ على الأغلب الشتاء واعتدال حالة الطقس، لكن في هذه السنة المعادلة تغيرت. ها هو مهرجان الشيخ زايد في نسخته الصيفية للمرة الأولى، ولكن ليقدم للصيف معنى مختلف. تخيل في مهرجان الشيخ زايد طفل يبرمج روبوت، وآخر يصمم لعبة إلكترونية، أو فتاة ترسم مستقبلها بالذكاء الاصطناعي. في الجهة الأخرى لدينا منافسات رياضية وفنون وحرف وزراعة وثقافة وتجارب لا تقرأ في كتاب، وإنما تعاش على أرض الواقع. نحن لسنا أمام مهرجان تقليدي، بل أمام مدينة صيفية تنبض بالحركة والنشاط. على مدى 7 أسابيع تتحول الوثبة إلى مساحة مفتوحة للتجربة والاكتشاف. أكثر من 3000 ورشة وبرنامج تدريبي، 30 وجهة وطنية وأكاديمية، 16 رياضة متنوعة، كل ذلك موجه للفئة العمرية من عمر 6 سنوات وحتى 18 عاماً. هنا لا يكتفي الأبناء بالمشاهدة فحسب، بل يصممون، يبتكرون ويجربون وحتى يتنافسون. هنا كذلك الذكاء الاصطناعي يلتقي بالفنون، والأمن السبراني يجاور الإعلام الرقمي. الروبوتات تقف جنباً إلى جنب مع الحرف التراثية، في رسالة تقول إن المستقبل لا يلغي الهوية، بل يبني عليها. ولأن الصيف يحتاج إلى راحة، فالقاعات مكيفة بالكامل، وسائل النقل داخل المهرجان مجانية، لتبقى التجربة ممتعة من لحظة الوصول وحتى نهاية اليوم. ليست نسخة صيفية من مهرجان سنوي، بل هي فكرة جديدة بالكامل، تجعل من الإجازة موسم لاكتشاف الموهبة وصناعة المهارات وفتح أبواب المستقبل. هذا الصيف قد تبحث عن مكان يبدد حرارة الطقس ويستثمر أوقات الفراغ، لكن في مهرجان الشيخ زايد الصيفي هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. مكان يبرد الأجواء ويشغل أوقات الفراغ بما هو مفيد.

معاكم غير يا هوا.

0: لا تغير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بهجان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغلك.
0: لا تدور نصك الثاني إمارات الفيديو.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية وأسبوعية. تميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبو ظبي 42-31، دبي 42-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
2: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعد

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

حبشان 98.4 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: حاب تسمعنا وتشوفنا وتشاركنا؟
1: يا سارق القلب
0: شو تتريى؟ تابعنا على انستغرام إمارات FM Radio.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية. واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأشاد بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة إلى تعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة. يقع المشروع في أبوظبي ويضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وتتولى مصدر تطوير المشروع بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 6815 تصرفا عقاريا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات درهم، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في مؤشر عجمان العقاري. انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية إلى 3993 دولار للأوقية بعد أن خسر حوالي 3% في الجلسة السابقة في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط ب 2% اليوم إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79 دولار للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
4: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبو ظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
5: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
6: منصور منصور، بسرعة وينك؟
7: ها ها، خير، شو مستوي؟
6: البوردنج بعد دقيقتين، وانت لحينك في السوق الحرة؟
7: انا وصلت عند الجيت، بس جوازي وينه؟
6: شو يعني وين الجواز؟
7: أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفها بدورة.
6: لا والله، شو يعني كان عندك؟
7: خلاص هذا لقيته،
6: الحمد لله. يلا بسرعة، اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
7: ليش، وين بنصير؟
6: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات اف ام.
8: من الاثنين لين الخميس
6: إمارات اف ام،
8: تسمع وكأنك ترى. أقول لك، وين البوردينج كارد؟
6: ضاع.
8: والجواز؟
6: ضاع.
8: والشنطة؟
6: ضاع.
8: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.
6: الفريج.
9: يا هلا يا مرحبا يا مسهلا يا هلا بختي الغالية اللي ما انحرم دائما من طيبها كرمها جودها حتى مداراتها. بطني
10: قول لهم قول لهم طبخت لك اليوم
9: ملوخية بالأنارب
10: بالأنارب بس ما بنروح مصر اليوم
9: أدري
10: أوكي.

0: يمكن
1: عشان هذا شفتي الحديد ناقص عندي
0: صحيح
1: جبتي لي هاي ملوخيه
0: حبيت هي وشويه سبانخ على جنب عشان
1: باباي
0: باباي ذا سيلر مان
1: بو بو
0: بالضبط
1: هي.
0: منصور يا اخي تصدق كل ما اسافر دوله احس اني شفت كل شيء يعني خلاص احس شي. اني مليت
1: ما راح اساهم كل شيء
0: المفروض انه كل شيء لكن اليوم سمعت عن مكان يقولون فيه جبل كامل يغير الوانه
1: جبل يغير الوانه
0: الوانه
1: نهر يعني كيف حصات استوي مثل الحرباء يعني تتلون
0: ايوه شي نفسه يقولون صدق تشوف الالوان تتغير
1: انا اشك اشك اشك في شغله واحده بس
0: شو
1: هذه مخيلتك انت ما عارف وين توديك
0: لا في ناس راحوا وعلماء اجتمعوا
1: علمائك
0: علمائي
1: مال الغوري
0: توهم جايين
1: مال الشاي
0: امس حطته حقك
1: لا اله الا الله ما شفته
0: لا موجود
1: يقول لك
0: حتى عندهم بالاماره عقولتهم
1: هي.
0: ان عندهم نهر يغلي بق بق بق بق
1: بق بق بق, بق.
0: ايوه
1: نهر
0: يغلي
1: يا حليلك يا السمك
0: وجبل يتلون وسم لا السماء ما تسوي شيء
1: بس يعني كمليها بعد.
0: وفي خطوط مرسومة على الأرض ما في حد يقدر يعرف منه اللي راسمها
1: أنا
0: أنت رسمتها
1: أنا فينيقي
0: بس هو أنت فينيقي
1: إيه؟
0: والله
1: عندي
0: مساكين الفينيقيين
1: ليش
0: وعلي عليهم
1: أنت تشكين بقدراتي
0: صراحة ما ودي أشك بقدراتك بس قدراتك مشكوك فيها من زمان
1: والله شوفي احيانا ترى الواحد يشوف بعين طبعه ما لخص المثل بس حبيت اشارك
0: اوكي يعني انت الحين مستعد تاخذني توديني هالمكان في خاطري اشوفه منصور
1: يا بنت الناس ايش لك في هالخرافات هذه كل شوي نحن ما نصدق نتكلم الا علي المسافر مبطل هالباب وداش من هالباب
0: يبغى يسافر ويانا
1: وراد من هالباب
0: هو المسافر
1: تفضل تعال وين رايح تعال حل لنا
0: كله يبغى يسافر كله يبغى تبغي تروح تشوف نهر يغلي
1: تعال بنوديك الجبل اللي تغير الوانه تعال
0: بحطك في اللي يغلي
1: اي والله العظيم
0: خليه ينضى
1: منو علي
0: ايه؟
1: علي اكثر انسان جبان في هالاماكن
0: انا
1: تساليني انا
0: احس اني تحرطم وايد
1: بس
0: وما اداني لما تودي حد يتحرطم
1: بس حد نفسي على السيف وبحر
0: ايه بحر بس وقاعد ايه على قولتك ايه. انزين مستعد منصور ترى انا ماخذ اجازه يعني ابغي اضبط اموري ابغي اروح وراي رمسه وايده ابغي
1: يعني
0: اقول حق ربعي
1: اجازه بدور اجازه هذه تروحين ايه؟ حق جبل يتلون
0: طبعا
1: نهر يغلي
0: دوله بعيده
1: مخططات ما تعرفي منو كاتبنها
0: انا انت اللي قلت راسمها يعني انت تصير ترسم وتخليني انا في البيت
1: عشان تعرفين بس عندي قدرات
0: هي فده تشي تشي خلنا نروح وياك
1: هلا
0: ونسافر
1: ايوه
0: وقصه تذكره يا منصور
1: تكت تكت
0: تكت تكت
1: هي. على وين
0: نطلب جوز
1: خلينا نعرف وين الوجهة قبل الجوز انت
0: جوز.
1: حتى هذول موظفين الكاونتر ما رحمتيهم
0: لا اطلب جوز على مائي
1: بعدها محطة الشنطة فوق السير ابا جوز
0: هي جوز عشان يسرفسوني لان اوصل نهر يغلي حر موت جت حر
1: ليش بدتنا مكاننا نطبخ فيه
0: اليوم بنروح للبيرو منو فكر في هذا المكان العجيب أنا أي دولة وايد بعيدة ما حد زارها أبغي أزورها
1: أي صلالة الله يهداك
0: أي صلالة الله يهديك صبرت الحين نهر يغلي أقول لك
1: ما أدري شو
0: هي دير بالك يا منو براشد بيرو انزين الحين أنتم مستعدين تروحون البيرو ولا لا
1: حتى لو مو مستعدين اللي ما يعرف عن البيرو أحيانا بدور بتقولنا كل التفاصيل لأن عندها هذا البوردينج مال شو يسمونه
0: وين امسك نفسك على البوردينج شو بسوي فيكم
1: تعرف كل شيء
0: أنا
1: حتى الرسومات اللي أنا رسمتها من قبل 4000 سنة تعرفهم
0: طبعا أعرفهم درست تاريخ وجغرافيا
1: المنطقة حلو تعجبني.
0: ناخذ هذا الفاصل
1: يلا
0: ونروح وياكم لبيرو نتعرف على هذا المكان الجميل أنا ومنصور الغساني

0: السفر متعة ومع الفريج المتعة أكبر. كل يوم دولة جديدة وثقافة جديدة ومغامرة جديدة. خلكم ويانا.
1: اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم.

دريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف ويا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.
1: ميثة ميثة، لا تستوي لي نفس بدور طري.
2: ما عليك من ميثة،
1: والله العظيم
2: لحظة خل أطلب جوس.
1: بات
2: انت ركز كيف أقول. اكسيوز مي،
1: يس كان اي هيلب يو؟
2: جوس، لازم تقول شي جوس، يعني انت فيرست كلاس.
1: اه شي حلو.
2: ايكونومي يبي عصير
1: بس
2: الحركة.
1: هات عصير.
2: اقول لك شي بهذا اللي في الكرتون مع عود
1: مع سترو.
2: سترو هاي فيرست كلاس.
1: قولي والله
2: ايكونومي في الذيل وضع ثاني. صح شباب ولا لا؟
1: لا حق بدور بدور.
2: هي لحظة مروان يسأل، لحظة بيف اور تشيكن
1: بعد؟
2: هي بيف اور تشيكن.
1: حفظوا المنيو اللي في الطيارة،
2: شفت معودتهم.
1: والله العظيم.
2: ايه يا منصور، ايش كثر بنتم الحين، ايش كثر بستحملك في الطيارة انا.
1: كم ساعة لين ما نوصل؟
2: اوف، تدري ايش كثر؟
1: كم؟
2: مدة السفرة كلها على حظي يعني.
1: ايه؟
2: راح تتراوح ما بين 20 لين 26 ساعة على حسب الترانزيت.
1: أوه.
2: انا تواصلت مع البايلوت الطيار
1: البايلوت
2: هي، وقلت له يعني لو ما تبركن وايد بعيد عن بيرو، يعني تحاول تقرب يعني مسافه
1: 20 ساعه.
2: 20 هاي اذا سيد انت رواسي.
1: انا كيف بتحمل طنطين كل شوي؟
2: ترى لا تخليني اعقك في الذيل وقاعد انا قدام مع الناس الراقيه.
1: انا كوبايلوت.
2: اي كوبايلوت، تخاف تدعم فينا شيره؟ ما في كوبايلوت. القى نفسي بغابه البيرو عند النهر المغلي بالضبط.
1: ليش؟
2: منك
1: اخاف الجبل الملون.
2: حيل جبل الملون.
1: زين بدور،
2: الحين
1: مدتني 20 ساعه على هالدوله. يعني كم كبرها؟ وين تقع؟
2: ايه يا منصور،
1: شو اللي هي
2: الدولة هذه؟ تموا علماء وأدباء. لا أدباء ما لهم شغل، علماء. العلماء تموا يفكرون ويسوون ويقولون وين وش حقه وكيف صارت، وشاي رايح شاي راجع. احنا نفكر تالي الليل.
1: لا اله الا الله.
2: تعتبر من أغرب الدول في العالم.
1: ما شاء الله.
2: أغرب شيء،
1: كل شيء غريب.
2: يعني شفت الدببة اللي تربع وراهم
1: اللي في كندا،
2: في كندا وتلف على سكوتلندا ورحت
1: مع البطاريق.
2: ما في انت الحين في اغرب الغرباء.
1: لا اله الا الله.
2: في البيرو هذه الحين سؤال، انت الحين لو يسالونك لو يسالونك مثلا، انت احنا معطينك تكت تسافر لامريكا الجنوبيه، وين تختار؟ تروح بيرو ولا البرازيل ولا الارجنتين؟
1: انا صراحه بسير البرازيل العب كوره.
2: من يلعب كرة؟
1: أنا.
2: أنت بتكون ضايقهم.
1: ليش
2: تبي تروح تلعب؟
1: مسكين أنت. أنت شفتي مهاراتي في اللعب؟
2: أنا آخر مرة شفت دبل كيك.
1: حتى المنتخب غنوا لي منصور
2: صح.
1: والنصر من عندك.
2: صح هاي أنت.
1: ولا لا؟
2: صح عدل كلامك. إنزين أنتوا وين بتروحون؟ بتروحون برازيل، أرجنتين، بيرو، وين ممكن تختارون؟ ولا الأكوادور مثلاً؟
1: ما أدري والله.
2: وين تحس؟
1: تدرين بعد في دولة هناك سورينام اسمها؟
2: سورينام؟ ما عارف.
1: تخيلي وين تعرفت على هالدولة؟
2: وين؟ لا تقول رحت لها.
1: لا رحت لها هي، بس رحت لها هني، مو رحت لها هناك.
2: انجرحت، كيف رحت لها بلياي؟
1: في إكسبو.
2: في إكسبو. إكسبو كلنا خمسنا في الدول، استانسنا. إنزين الحين بيرو أصلاً هي موجودة في أمريكا الجنوبية، يعني كولومبيا هالصوب، إكوادور هالصوب، برازيل هني، بوليفيا هالصوب، تشيلي كأنك ما تدري، يعني هي على المحيط الهادي.
1: يا سلام.
2: لكن هي دولة مش هادية.
1: ها.
2: هي من كثر ما شاء الله ما هي كبيرة، يعني يقولون أن مساحتها أكثر من 1,200,000 كيلومتر. يعني خلنا نقول بقياس مثلا دولتنا الغالية، حجم المقياس هذا يكون 15 مرة من كثر ما هي كبيرة البيرو.
1: يا سلام.
2: وايد وايد كبيرة يعني.
1: وانتي بتوديني في كل مكان في بيرو؟
2: بوديك ليما العاصمة، بلففك على مدن صار لها يعني آلاف السنين وفيها 10 ملايين نسمة، وانت بالزيت بصير 10 ملايين واحد نسمة.
1: على وانتي شو
2: مبايقهم. أنا موجودة، أنا من بعيد على الحدود.
1: لحظة لا، مو بلغة الإشارة بتعامليني ترى جوي هاي.
2: يعني أول ما نوصل انت بتحس انك في قاره ثانيه، الهواء غير، الغيم غير، الجبل غير، كل شيء كل شيء غير،
1: كل شيء
2: كل شيء. يعني اول مره بتدفع فلوس في سفره انت تحس انك انت سويت شيء غير.
1: ما دفعت انت ما شاء الله عليك اللي دافع،
2: ترى من الورث كله ما خاصم عليك، انا كله مسجل حساب ماما. انزين تنوع طبيعه هي بالضبط. انا الحين يا ويلكم من تنوع الطبيعه، يعني اذا منصور كان مصطك صدره الحين بيصطك صدره دبلات من اللي بسوي فيه.
1: تقولين ان انت الاكسجين طبيعي،
2: شو تتنفس بدون
1: غرش H2O.
2: H2O احيده كيف H2O؟
1: يعني الاو راحت شوي هنا عشان غير، يعني
2: الله يعين اللي درسوا سنين كيمياء وفيزياء وما يسووا عشان يعرفون H2O.
1: الحين ذبحتيني على الاو.
2: هي انت انت ما في، انت علقك في النخله هناك عندهم الاشياء كنت تتنفس انت. هي نخل مالهم غير، كل شيء غير، كل شيء غير.
1: مالهم
2: لا لا لا كل شيء غير. على فكره ويوهم غير،
1: يعني
2: اللغه غير،
1: شو بعد
2: الهواء غير،
1: كيف
2: الطبيعه غير،
1: لا اله الا الله،
2: السماء غير
1: يا بنت الحلال،
2: الارض غير،
1: غير بدلي،
2: كل شيء غير.
1: يمكن صح،
2: انا اقول لك لكن ذهب نفسك لانهم يتكلمون اسباني، وانا قلت اخوي الغالي ما يتكلم الا ذاك الاسباني.
1: لعبتي انا لغتي لاتينيه،
2: لا لاتيني
1: ايه،
2: اسباني اسباني
1: لاتيني.
2: زين بعد اسباني
1: ايه
2: يعني. زين عطنا كلمه، يعني شو اقول لهم ان انا جيتكم حياني يلا.
1: اولا
2: اولا، بس هاي كل الجمله اللي قلتها هي اولا. زين رحنا فيها صار. رحنا فيها طبعا في لوادم هناك يتكلمون أقدم لغة يعني أسبانية من ملايين السنين، هاي ما حد يعرفها، تدري اسمها؟ اسمها كتشوا. كتشوا كتشوا نفس قطوة،
1: يعني قطوة بس كتشوا.
2: كتشوا
1: إيه،
2: هذه اللغة لغة شعب الإنكا، فتخيلوا أن هاللغة عمرها مئات السنين ما تغيرت وليحن يستخدمونها البيرو.
1: من شوي كنا في الملايين، الحين استوينا في المئات.
2: شو اللون. مئات السنين
1: ايه؟
2: ملايين نسمة لا تلخبط،
1: ما أدري.
2: هي وانت عليك في الكتشوة،
1: هي لا لا شغال بالكتشوة.
2: أولا
1: أولا
2: أولا ميامو ايه تيامو مثلا هذا هو. فكوموستاسا قاعد يعطونك، يعطونك تفاصيل،
1: علموني.
2: هي انتو قولوا لا خلوا انت سجل سجل أولا. بس فالعملة عملة بيرو، هما الأسعار هناك مناسبة بالنسبة حق دول كثيرة، يعني ما بتخسر وايد. وبما أن أفضل وقت من ماي، يعني من شهر 5 لين شهر 9، فإحنا الحين أنا موديتك شهر 7،
1: الدنيا رايقة،
2: الدنيا رايقة والأمور تمام.
1: حلو.
2: الأجواء جافة، غير ماطرة، غير ماطرة ولكنها مشمسة.
1: أنا أريد ماطرة،
2: تتشمس عند الشموسة وتنكمش في الغيم،
1: إيه وتبربر في الورود
2: مثلا. حلو. بس أنا يعني بتستانس منصور،
1: والله مستانس دام أنها بدولة ما عمري رحت لها وقاعد أزورها. بالعكس،
2: أوه يا منصور، أوه.
1: وأنا أمنيتي أشوف النهر اللي يغلي.
2: بتشوف شو بسوي فيك، ما سويتك دياي مغلية، صبر.
1: ليش؟
2: لا عشان تحس بطعم السفرة.
1: أنا ما حسيت بطعم سفرة، حسيت بطعمي أنا وأنا انغلي.
2: حياكم الله الموجودين معانا في التيك توك، يا هلا ويا مرحبا،
1: يا هلا يا هلا يا هلا.
2: نوصل بيرو وبناخذ هالفاصل لم نجمع شنطنا
1: ماذا
2: وننزل منصور الفندق
1: هاتي للشنط
2: وأنا أروح أربع في السكة أدور أنهار وديانة.
1: شيء شاردة؟
2: لا يعني بس عشان أحس بالسفرة. لا أنت قول لهم أوه لا متو تعرف لاتيني؟ بهدك يا مارادونا.
1: لحظة أنا بليه.

0: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
1: فالصيف من شوارع المدن العالمية إلى القرى الساحرة، نكتشف يا بعض أجمل وجهات السفر في برنامج الفريج.
2: الله حلوة هالموسيقى، تذكرني يعني بلحظاتي في الأوبرا.
3: والله على بالي تقول لما زرت بيرو قبل، يعني حسيتك باباروتي انت.
2: انا؟
3: هي
2: انا باباروتي؟
3: مو باباروتي، باباروتي
2: اه.
3: هي ما تعرف منو؟ ها كيف عن زميلك هذا كان في الاوبرا.
2: هي انا عارف هذا.
3: هي تعرفه ها؟ تعرف بيتهوفن؟ انت قديم.
2: هي منامور.
3: ذكرها بكرتون أطفال قبل ببيرو. شو هي؟ شو جبرني؟
2: عارفة أيوة. بيرو.
3: بيرو؟
2: ايه.
3: بيرو كان في البيرو؟ لا
2: لا، بس يعني من اسمه يعني.
3: ايه أوكي. أوكي
2: عادي.
3: أول ما تروحون لهذا المكان العجيب، وهو خلنا نقول وانتو تتمشون وانتو قاعدين بين الشوارع تشوفون وتلاحظون الناس، أول شيء بتحسون أن الناس وايد يبتسمون في وجهكم، مبتسمين شيء عجيب وغريب. كل حد يبتسم لك رغم أن كثير منهم يعيشون حياة وايد بسيطة، تحسون أنهم مرتاحين نفسيا ولكن بطريقة غريبة.
2: شو هي؟
3: أهم أنه وايد أوفر مرتاحين، ما تحس أحد عنده مشكلة
2: طبعاً.
3: يعني أنت تطلع هني بالشارع تحس واحد معصب، واحد لف عليك، واحد مضايق منك، واحد ما أدري شو سالفته. لا، في بيرو الوضع يختلف، كلهم مستانسين، كلهم سعداء.
2: من شين حبيت؟
3: هي أنت حبيت صح؟ آه. يبين من ضحكتك الله يحفظك.
2: إلا أنه حلوة الابتسامة في وجه
3: أخيك صدق صح. والموسيقى هناك موجودة في كل مكان، حتى اللي بيعون في الأسواق يعزفون ناي دائما وأبدا.
2: أوه أعشق الناي.
3: أنت كل شيء كل شيء سلكت أول أنت.
2: أوه عنده مشاعر جياشة.
3: أحس الناي حزين حق الواحد اللي يعصر قلبه.
2: مال شي تقعدين طالعين الجبال الشاهقة،
3: إحساسك ومشاعرك تصل
2: هي.
3: إلى القمة.
2: إيه طهد.

0: مزامنة هي في صمصام القلب.
1: صح صمصام القلب. أنا أصدق الموسيقى تعتبر جزء من حياتهم اليومية. فلو خيروك تعيش سنة كاملة في مدينة مزدحمة مثل بيرو ولا في قرية بين الجبال، وين راح تختار؟ هل أنت من الأشخاص اللي تفضل القرى ولا تفضل المدينة؟
0: قرى.
1: ليش؟ تحب الحياة البسيطة الهادئة؟
0: طبيعة
1: مع الناي والبقر ويتجول؟
0: ما والله العظيم أعشق الأماكن.
1: صدق؟
0: إيه والله
1: أحس ما يلوق شكلك يعني.
0: جوي والكوخ.
1: كوخ تلعب كورة في الفريج؟
0: لا ما في فريج.
1: يعني الحقول، الحقول اللي تزرع فيها القمح.
0: بساتين
1: والأرز.
0: ليش؟
1: ما أدري بس يعني أحس إن شيء هاي الجو لازم لغة عربية فصحى ترجمة فورية.
0: ترى هو يعني من ضمن الأشياء الخدمات المتوفرة هناك في الطبيعة الخلابة.
1: شو أجري مطعم بدور في بيرو يعانين بعد المطعم تو الناس الحين ما لحقت يوعى أنا ما يا أكل اللي في الطيارة كله تشيكن أور بيف هلكنا الحين لازم يمشي.
0: ما لحقت أطلب كل ما توصل مضيفة طرشها تجيب لها عصير
1: جوس.
0: اي بس.
1: بس
0: ما عندها شغلة.
1: هي فلو خيروكم تعيشون سنة كاملة في بيرو وين راح تختارون؟ هل تختارون القرية ولا تختارون المدينة؟ الحين مثلا في ناس وايد يحبون جبال
0: مثل
1: وهم هناك مشهورين في جبال الأنديز. دارسهم انت في المدرسة؟
0: عارفهم.
1: ايوة بيرو تكون في نص سلسلة جبال الأنديز.
0: يا
1: في النص مسنترة. شفت روبرتو كارلوس يوم يسنترها؟
0: ايه
1: مخط الوسط.
0: ايه
1: بالضبط نفسها هي مسنترة
0: كرة عرضية.
1: بالضبط. انزين وتعتبر جبال الأنديز أطول سلسلة جبال في العالم وتمتد تقريبا 7000 كيلومتر. يعني جبل ورا جبل ولا بتخلص لو تمشيش كثر الحين أنت.
0: لا لعبتي
1: فاطمة. شلون نص القرية نص المدينة؟ يعني أبارتمنت في المدينة وهذا
0: فاطمة
1: القرية.
0: فاطمة موتها وحياتها كوفيات وما أدري تعب حط لك هناك.
1: إيه هناك نحط لك كوفي في القرية. أو بين الجبال. إنزين والجبال هناك مش هي مجرد جبال أصلا عادية لكنها مدن كاملة كأنها مبنية فوق السحاب.
0: مدينة فوق السحاب.
1: ساكنين ساكنين أحياناً أحياناً يعني والعهدة على الراوي
0: مريض المحبة ما لهم داوي
1: إن تكون تمشي تحس أنك أنت تشوف الغيوم توصل تحت ريولك كأنك أنت فوق الغيم.
0: نفس هاي أغنية سكة سفر
1: فيها مشاوير العمر
0: يحطوا للضباب تحت.
1: صح صح شفت الضباب انت حين تحس شي وانت فوق الجبال. فعشان شي للناس اللي تبغي تجرب اشياء غريبة وعجيبة ما لها الا بيرو.
0: انا ودي ودي ودي اقعد في هالقرية وما اطلع.
1: وعلى فكرة معلومة يعني اصلا افضل زيارة حق المكان اللي اسمه ماتشو بيتشو.
0: شو؟
1: ماتشو بيتشو.
0: ماتشو.
1: اي ماتشو بيتشو وجبال الأنديز اصلا في الوقت اللي الحين نحن مسافرتك يا انا.
0: والله انت دائما تختارين الوقت المناسب في الثانيه المناسبه.
1: مريم الملا نص قريه نص مدينه اختي ما فهمت ايش رجع ارضي
0: مع فاطمه.
1: صفي مع فاطمه. ماتشو بيتشو. شوف مروان كتب لك يا صح مروان برافو برافو. ماتشو بيتشو يقول لك هاي هي المنطقه الخاصه في بيرو وهاي احسن وقت انك انت تروح فوق الغيوم وتتشردق وتتمردق.
0: أنا تشردق وتمردق
1: فوق الغيوم يعني عشان
0: لحظة أنت أنا منصور مو بهايدي.
1: ما يخالف ما يخالف مع الناي.
0: مع الناي.
1: إيه ايه مع الناي وأنت يعني حساس والقلب الحساس عند وايد ناس.
0: ايه.
1: تمام. فهذا الانطباع اللي أنتوا تحصلونه أول ما تجربون تروحون هذه الأماكن الرائعة اللي في بيرو. فأعتقد لو كل واحد فيكم فكر يختار يعيش في المدينة ولا في القرية ولا في الجبال فوق السحاب وين بتختارون؟
0: فوق فوق فوق. أيوة. عالي السحب.
1: فوق عالي السحب يا باي. خلونا ناخذ هذا الفاصل وراجع لكم.

0: موسم السفر، ومع الفريج نسافر لدول العالم ونتعرف على ثقافاتها وعاداتها وأشهر معالمها. الفريج.
1: هي منصور، هي يا منصور، لو تدري بس وين موديتك الحين.
2: بدور، أنا مستمتع بالمنظر.
1: إنزين ما عليه، عل أنت لو تلف يسار هني وتشوف راح تشوف حضارة ما أعتقد إن مرت عليك حضارة نفس هذه الحضارة.
2: نفس الحضارة؟
1: ما في، اسمها حضارة الإنكا.
2: منو؟
1: إنكا.
2: الإنكا؟
1: أيوة.
2: يا سلام،
1: هني تبدأ هذه القصة الحقيقية. احتاروا فيها. لا.
2: إيه.
1: فيها ريلاكسيشن، تمام؟
2: أكيد.
1: قبل أكثر من 500 سنة، تقريبا 550 510، هي كلها قديم الموضوع. أوكي؟ أوكي. كان في إمبراطورية عظيمة في هالمكان اللي أنت فيه الحين. الإمبراطور حاطري لهني وأنت حين حاطري لك هني.
2: أنا كنت مع الإمبراطور.
1: إيه. مش في أوروبا. ها. مش في آسيا. ها. لكن هني في جبال البيرو.
2: حلو.
1: اسمها حضارة الإنكا، تعتبر واحدة من أعظم الحضارات اللي عرفها العالم
2: أو عرفتها البشرية.
1: ما في عادي وبعدها الطوفان
2: خلاص.
1: لكن الغريب الغريب الغريب صراحة إنهم بنوا هالمدن العملاقة.
2: أيوة.
1: بدون اسمنت.
2: قال شو؟
1: ما في ولا مقاول الحين في الدنيا يقدر يسيطر على بنائهم.
2: أنا عرفت
1: كيف. صمق
2: بالحجر.
1: زين كيف لصقوا الحجر؟
2: ها؟
1: بشو؟
2: لصقوا الحجر؟
1: بدون حديد.
2: حصى فوق حصى.
1: وبعدين والحصى ما تطيح يعني؟
2: لا لا لا.
1: شو سوي كيف تلصق؟
2: هي من نفسها.
1: لو دروا عنك حضارة الإنكا بس، لو دروا كان حطوك ثرية.
2: أنا كنت مهندس معاهم.
1: صدق؟
2: إيه؟
1: كنت مخطط عمراني.
2: تستهين في قدراتي البنائية.
1: صح، واضح واضح. حياكم الله الموجودين. هلأ. معانا. المهم هم بنوا هذه المدن العملاقة بدون سمنت، بدون حديد، بدون تواير حتى يشيلون فيها الحجر، ومع ذلك لين اليوم انت ما تقدر تدخل ورقة فتحة ما بين الطابوقة والطابوقة من كثر ما البناء سنتر
2: مرة
1: بالملي.
2: عندي الخلطة.
1: أرجوك بينهدم البيت على راسنا لو انت تبني. ما نبغي. كيف بنوا كل هذا؟ اجتمعوا عاد العلماء.
2: إيه؟ هذا اللي أبغيه.
1: العلماء عالم ماخذ شنطته، واحد ماخذ غوري، مجتمعين هم حين جبال الأنديز. كل هي. علماء قعدوا وحللوا الصخور. يا بو مايكروسكوب.
2: منو؟
1: مايكروسكوب.
2: ما يبنون هاي، يشوفون مجرة.
1: المهم وشيكوا واتفاقيات واجتماعات خاصة
2: وسهر
1: الليالي والنجوم والكوكب ولا. قالوا بعض الصخور وزنها أكثر من 100 طن. كيف شالوها؟
2: لعبتي.
1: كيف لعبتك؟
2: 100 طن.
1: إيه كيف شالوها؟
2: عادي.
1: حل علماء اجتمعوا من كل دول العالم ما قدروا.
2: علماءك ما أدري. هيك مضروب.
1: أنا ما قلت تلسكوب، أنا قلت مايكروسكوب، عشان شي هو قال فأنت مروان قلت له. أوكي تفضل. عسل أرجوك خيالك لا يروح بعيد. أوكي رافعات. ما عندهم رافعات، كانوا ما يملكون هذا التطور قبل 500 سنة.
2: بالزند طال عمرك. زنودنا كانت
1: الزند اللي يمشي عليه. زين المهم كان يقولون العلماء ما في تفسير مؤكد الحين كيف نقلوا هالحجر لين قمة الجبال. يعني تخيل جبال نهايتها المثلثة مسوين مدن فوقها، والمدينة هذه داش فيها الغيم، فأنت تشوف غيم في مدينة كأنها سحر. سبحان الله، ما حد عارف قصة الحضارة كيف.
2: أنا أقول لك
1: لا تكرفسوا وطاحوا ولا نهدم شيء، تمام كل شيء أوكي. كيف قصوها بهالدقة؟
2: أنا أقول لك.
1: يلا قول أنت، هلكت وأنت تقول.
2: مو الجبل مرتفع؟
1: أيوة.
2: ها؟
1: إيه.
2: وكان فوق السحاب بوايد.
1: تمام.
2: قصوا اللي فوق بزيادة ونزلوا شوي فصارت مدينة.
1: إزولية هي، مو بجبل. الحجر.
2: ما انقلوا هذا.
1: الحجر لما شيكوا عليه اكتشفوا إنه جاي من تحت من الأرض.
2: من باطن الأرض.
1: مو من باطن الأرض يعني، بس من الأرض مش من الجبل، هو مو بصخور جبلية. هم يعني.
2: ما ضبطت معاي فاطمة.
1: استغفر الله العظيم.
2: كل هالكوفيات وكل هالقعدات وكل هالكتب
1: ما في ما في ما في. هي بروفيسور منصور صح خياله وايد عالي يعني، يعني حسسني ان تعرفيهم تقصين باقي الكيكه عشان ترتبين تحطين عليه كريمه فهد. هو بالضبط شي مسوي. انزين في شيء غريب وعجيب
2: اللي هو
1: وخطير و

0: رهيب
1: أنقذيني فيه،
0: اللي هي كنز الأنكة المفقود.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: شوف،
1: مفقود
0: مفقود هو الورث بيخلص، فأنا قلت أنا وإنت إني ندور الكنز ونأخذ لنا بيستين ونعرف اللي لنا واللي علينا.
1: لعبة إني أنا مكتشف آثار ولعبة إني ساية
0: كل شيء. تشوز يعني تشوز some of them
1: excuse me
0: some of them واختار اللي جابه صحيح. شو أوكي. شو تقدر علي أنت؟ المكتبة الرقمية
1: هذا أبو فهد الحبيب.
0: إيه حياك الله. إنزين طبعا كنز الأنكة المفقود. ركز على الأنكة المفقود.
1: أنا وايد مفقود.
0: إيه يا ولدي مفقود
1: مفقود مفقود
0: مثلا يوم عبد الحليم قالها. تبدأ واحدة من أشهر قصص الكنوز في كل التواريخ. لما وصل لسبان ليبيرو
1: إيه
0: كان ياخذون امبراطور الانكا ويأسرونه عندهم.
1: بالله عليك قدروا.
0: اسير اسير المحبه.
1: يا سلام.
0: تمام.
1: ايه
0: كان يقول لهم اطلقوا سراحي بس بالاسباني.
1: بالاسباني حلو.
0: ايه. انزين وكل ما تفكرون فيها واذا قدرتوا ان تعطوني حريتي
1: ايه؟
0: راح املأ لكم غرفه كامله ذهب.
1: هو قالهم؟
0: وقال بعد ما يدري الذهب نازل هالأيام.
1: كلامه كان صح؟
0: اسمع انت الحين. ايه؟ القمندة
1: حلو
0: وصدق
1: استوت
0: وصدق الامبراطور.
1: الله.
0: بدأ الناس يبون الذهب من كل أنحاء الامبراطورية لأن الامبراطور هدو.
1: ايه
0: كان في غرفة عاد 4x6 يمكن ما أدري 3x2 ما أدري كم قياس الغرفة. المهم
1: حلو نظامك وانت مقاول.
0: أي لا يعني عشان مثل لما تحط زولية عرفت تشيك عليها. المهم كان يترسونها ذهب
1: في المرزاب.
0: مو في المرزاب في الغرفة. الغرفة طفحوها كلها كاملة.
1: ايش دخل مرزاب عيل؟
0: لكن شو سووا الأسبان؟
1: ما أدري.
0: عقب ما ترس لهم الغرفة وكان قد كلمته
1: شلوا الذهب راحوا
0: كان يقتلون الامبراطور.
1: لا
0: وعلي
1: ما
0: انه صدق.
1: لا لا لا
0: ما يبني ما
1: لا لا زعلت.
0: لا ما تشتري ما تشتري الحين استهدي بالله. انت الحين خلينا نشيك على الغرفه اللي فيها ذهب وعقب. انزين
1: ما ادري.
0: المهم لما عرف شعب الانكا ان امبراطورهم
1: مات
0: مات
1: رد شلوا الذهب.
0: يخفون اللي في الغرفه كله في ثواني.
1: الذهب
0: ما في
1: هذا ما لا شلوا الذهب ولا شلوا الامبراطور.
0: واخفوا ايضا كل الذهب يوه. اللي في
1: الغرفه
0: الامبراطوريه
1: بعد
0: كله كله ما خلوا. الحين كل لابس رالجول ما حد لابس ذهب.
1: حطوا لهم نحاس
0: ما في اي شيء كريستال
1: فالصو.
0: اي شيء اي شيء. ويقولون ان الالاف الباحثين عن الكنز اختفوا وهم يدورون على الذهب اللي اختفى.
1: شوفي
0: أنا أباك تختفي منصور.
1: شوفي
0: نعم
1: اضطرشيني عشان اختفي.
0: ايه
1: هذه حركات قديمة.
0: شوف لأن فرضا لقيته فرضا لقيته منصور.
1: شو؟
0: منطقي منطقي لقيته.
1: لقيت الذهب؟
0: ايه
1: وين بشيله؟ بخلي لهم.
0: لا
1: آه.
0: ناخذه تكوي
1: ذهب
0: ذهب تكوي مال نحن
1: ذهب لقينا. ذهب مو بسندويتش.
0: باحثين ضاعوا احنا ناخذه.
1: نحن منو؟
0: احنا انا وانت. والله الف عباتي في واخذه.
1: شوفي المرتعشه مالك هذه والمحازم خليهم لك.
0: اي فيلم رعب يا اخويا. انت لو مريت على افلام رعب اصبر انت تري الحين. في عندنا نهر يغلي الحين بنخلي منصور يغوص فيه. اصبر
1: ابو فهد اصبر اصبر لا تستعيل على رزقك.
0: شوف منصور انت روح
1: هاي ميثه بتروح وياك انا بقعد اترياكم. انتوا مال الذهب تحبون الذهب انا ما احب الذهب.
0: انت روح وانا بدعي لك.
1: وين دالت اللي انت قلتي دعيتي علي خلصتي.
2: الساعه الان 2 ظهرا في امارات اف ام. دقات الساعه برعايه
3: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLhome.com.
4: من مركز الاتحاد إلى الأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة مانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية

0: الشخصية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون. تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 22 من مهرجان ليوا للرطب الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويستمر حتى 23 من يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي. أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت ناقلتي النفط الوطنيتين مومباسا والباهية إثر تعرضهما لهجوم بصاروخين جوالين أثناء مرورهما في الممر الجنوبي لمضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية العمانية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذا الهجوم الإيراني العدواني أسفر عن مقتل شخص من الجنسية الهندية وإصابة 8 من بينهم 4 إصابتهم بليغة. وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
1: الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
2: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.

صيفنا غير. بين قارات العالم ناخذكم في رحله مليئه بالمعرفه والترفيه في برنامج الفريج.

اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو، واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: عاتية.
1: أيوة. أنتِ
0: وين مدتني؟
1: تخيل من الحين الساعة 5 الفجر.
0: الآن؟
1: والضباب مغطي كل الجبال.
0: بعد؟
1: وأنت قاعد تمشي بممر ضيق.
0: مشروع ذيب.
1: يعني مو ذيب المغوار، نفس الشيء يعني. المهم غوص في ال.
0: وين؟
1: في القصة اللي أنا قاعد أقولك إياها.
0: هذا غايص.
1: أوكي غوص. خاف شوي. وكل ما ترتفع خطوة تحس إن العالم اللي وراك قاعد يختفي.
0: كله؟
1: أيوة، لأن ضباب.
0: إيه.
1: لأنويا يعني.
0: غرضي أنا مختفي.
1: ذبحين ضباب، ناس ما تشوف، دقون هرنات. أوكي.
0: هرم فوق الجبل.
1: مثلاً.
0: أوكي.
1: لين فجأة ينشق الضباب.
0: ينكشح. ألو.
1: وتطلع لك قدامك مدينة كاملة كأنها معلقة بين السماء والأرض.
0: يا سلام على هالمنظر.
1: هي هذه مش مدينة في فيلم.
0: ها.
1: هذه ماتشو بيتشو.
0: ماتشو بيتشو.
1: أيوة.
0: حلو. عصير شو؟
1: ماتشو بيتشو. مدينة.
0: مدينة. المدينة.
1: أيوة. هي فوق جبال.
0: بدور المرزوقي.
1: فوق الجبال. ب2430 متر عن سطح البحر.
0: بس
1: يعني انت لو تنط من فوق الجبل تغوص تدش سابع ارض تحت المحيط.
0: حلو.
1: هي يعني الغوص على كيف كيفك، يعني اعلى من كثير من القمم اللي نحن نعرفها.
0: شوفي طلعيني فوق الجبل وترويني ميتشو بيتشو وتقولي لي يلا دور لك درب ينزلك تحت 4000 متر.
1: بنزلك بحبل.
0: ليش؟
1: أسرع لك.
0: لا تلفريك.
1: أسهل.
0: لا خليني.
1: عشان الرياح تلعب بالحبل يسار ويمين.
0: ما عندي قذلة.
1: بقذيلة. إنزين، العلماء للحين ما عندهم جواب مؤكد شلون صارت هذه السالفة وكيف انبنت هذه المدينة بهالطريقة. اللي صار والغريب في الموضوع منصور إنه فجأة
0: شو صار؟
1: خاف سو.
0: إيه؟
1: أوكي.
0: أنا سويت هذا.
1: إيه. المدينة اختفت.
0: كلها.
1: الأسبان احتلوا أغلب مدن الإنكا، لكن ولا واحد منهم كتب عن ماتشو بيتشو. كأن المدينة هذه اختفت من الوجود.
0: هذه مدينة العجائب.
1: يمّا
0: يمّا يمّا يمّا يمّا.
1: لأكثر من 400 سنة ما كان أحد يعرف أن أصلاً هي موجودة. يعني كل 400 سنة لوادم اللي اختفوا
0: ما عرفوا. بس ما انت اللي عرفتي.
1: أنا دريت على حظي الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: ملك الحمد.
0: الحمد لله.
1: المهم سمعوا. الغابة قالوا.
0: الغابة.
1: اي قالوا ان الغابة.
0: ايه؟
1: يعني تبلوا على الغابة.
0: حلو.
1: غابة مسكينة ما سوت شيء، قاعدة مكانها تربي شيار.
0: ايه؟
1: وحيوانات وحركات وغزلان وانهار. ايه؟ تمام.
0: اوكي.
1: شو صار؟ قالوا ان الغابة ابتلعتها بالكامل، بلعت المدينة.
0: اقولك مخيلتك هذه.
1: العلماء قالوا.
0: العلماء حين ولا انتي؟
1: انا عهدة على الراوي، ما ادري. ما كنت موجودة.
0: مريض المحبة. حلو.
1: اوكي. المهم كان يي واحد أمريكي اسمه هيرام بينغهام.
0: هذا مو اخترع الساعة؟
1: لا لا لا، هذا أجرهام بيل قصدك. ما اخترع الساعة. أجرهام بيل تليفون. زين. كان يعني مو بخرب التاريخ، طحن التاريخ طحان. مساكين أحس إنه اللي قاعد عليهم ثانوية عامة دور ثاني انهاروا الحين.
0: لا ردوا.
1: إنزين. كان قاعد مسكين أخوة رايح يفتش عن مدينة في باله، مو ماتشو بيتشو. كان عباله شيء ثاني.
0: منجم.
1: لكن طفل صغير من أهل المنطقة قال له تعال إذا تبغي تدور مدينة قديمة أنا بدليك مكان.
0: وين؟
1: كان يوديه للمدينة العظيمة ماتشو بيتشو.
0: ماتشو بيتشو.
1: إيه.
0: وشافها.
1: بدأ يصعد الجبل.
0: بعد 4000 متر.
1: شو؟ وكانت الأمطار والرياح تنزل.
0: والله ما شليت شيء.
1: والطريق كله طين.
0: هتقولي الحين المدينة شلتها هاي الأشجار في الغابة؟
1: ما حد كان يدري عنها، كانت مختفية ما يدرون وين هي. الحين هو هذا القاهر.
0: الطفل بس.
1: الطفل دلاها.
0: حلو.
1: أوكي. كل ما صعد ك كل ما زاد الضباب، ويقول حق الطفل انت ما اذيتنا ايش حاجه ما ترد عند امك قاص علي، ويقول له تعال
0: حبي ويقول
1: عمي عمي تعال انا بوديك، ويقول له فكنا انا غلطان اللي سمعت كلام ياهل.
0: صح.
1: المهم فجاه كان يلقى
0: ايوه
1: طوفه حجريه بالكامل
0: من الذهب.
1: قلنا طوفه حجريه الذهب وين؟
0: صح
1: سيد انت من ايام امبراطور، لو يدري عنك الامبراطور كان معطاك مضعد. انزين
0: نراوغ شوي.
1: وبعد هالحجر او جدار الحجر بيت،
0: سبحان الله،
1: ولا بيت ثاني
0: وثالث
1: ولا ساحة
0: حلو
1: ولا معابد
0: ها
1: ولا كنائس
0: أوف.
1: ولا فجأة
0: ها
1: مدينة كاملة.
0: ايتو بيتو.
1: منو ايتو بيتو؟
0: ها
1: ماتشو بيتشو.
0: ماتشو بيتشو.
1: انزين يا رب يا رب يا رب ما يسمعونا من بيرو عشان ما يزعلون علينا.
0: سايح سايح ما عارف اتعلم.
1: هي مدينة ما كان حد يعرف عنها شيء، فتخيلوا شعور هذا الريال اللي رايح يدور عن مدينة صغيرة فيها دكان وش اسمه وشارعين، لقى المدينة كلها، كان يصير مستكشف البحار والمحيطات والمدن.
0: والطفل شو خانته؟
1: واقف عادي رد بيتهم عطاه حلاوه.
0: هذا الصيت وهذا مسكين ما له
1: ولا شيء، هذاك يدري من اول ما يعتبر اكتشاف.
0: أوكي.
1: اللي ما يدري
0: أوكي.
1: اول انسان من خارج المنطقه يشوف مدينه مفقوده من قرون.
0: سبحان الله. وما زالت مفقوده ولا حين نحن فيها؟
1: لا موجوده خلاص الحين. هي الاوادم يروحون يردون عليها. الحين سؤال لكم، سؤال لك
0: لي انا، هو انا لي.
1: لو انت مكان هيرام هذا، لا مو بالطفل هيرام، لو انت مكان طفل ما دليت هيرام. زين شو اول شعور بيه لك؟ بتخاف؟ حماس؟ ما بتقول حق احد؟ بتركض من مكان ما جيت؟ شو بتسوي؟
0: اول شيء بقعد بجيب لي كرسي عند الطوفه الحجريه مالتك هذه.
1: تمام.
0: بقول قد اكتشفتها
1: باللغه العربيه،
0: لها من مدينه رائعه.
1: ما
0: يا للهول.
1: لازم لغة عربية عشان تحس بضخامة الموقف.
0: قبل آلاف السنين.
1: لا لا الحين هو 1911 توه مع الحرب العالمية الأولى. هي توه 1911، 400 سنة ما حد يدري عنها ودارها.
0: كل هذا ولا واحد له خلق يروح يطلع فوق؟
1: ما له خلق، وحتى الياهل ما نزل تحت، ترياه في نص الطريق شافه كان يقول تعال عازمك على مدينتنا.
0: اي والله.
1: يعني هذا حظه يكسر الصخر، صار مستكشف هذه المدينة في بيرو.
0: أنا أتحرم من زمان.
1: لا وين؟
0: لا إذا
1: إنزين
0: الحين عادي.
1: الحين أنتوا تخيل أنت رحت مدينة لم يسبق أنت بس اللي تعرفها، شو بتسوي؟ بتقول حق أحد ولا بتفضل سر للأبد؟
0: لا بقول.
1: شو بتقول؟ ليش تقول؟ بياخذونها منك بينسبونها حق.
0: ترى يعني عساس عطوها للمستكشف؟ شلون؟
1: إيه سموها باسمه. وبعد عندها تكنولوجيا.
0: واسمه إيتوبيتشو ترى قلتي هذاك اسمه برهام ما أدري منو.
1: لا. هي اسمها اصلا من الاف السنين ماتشو بيتشو، ما يقدر يغير بعد انت الله يهديك، يعني بعد يغير مدينتهم بعد، يعني يا مدينتهم وبعد مستكشفه وبعد مضايقهم ما يصير.
0: يعني على الاقل حرف من اسمه ضيفوا له.
1: شوف لما اختفت فتره طويله وما حد كان يدري عنها، كان في اكثر من نظريه. كانوا يقولون ان لما عرف شعب الانكا ان الاسبان كانوا يقتربون عقب ما اقتلوا الامبراطور في ذاك الزمان،
0: اوكي،
1: كان يشردون من المدينة كلهم
0: كلهم
1: عشان الأسبان ما يمسكونهم.
0: حلو.
1: ونظرية ثانية تقول إن انتشر مرض قاتل فهرب السكان. والنظرية الأكثر غموض تقول إن المدينة كانت مكان مقدس.
0: حلو.
1: ما يعيش فيه إلا في ذاك الزمان هم الكهنة
0: بس.
1: ولما انتهى دورها تركوها مثل ما هي، ولا حد قدر يدل مكانها. أنا رجح الأخير أحس حلو ان اكشن، يعني
0: شو اللي هو
1: ان الكهنه هم اللي كانوا عايشين في هذه المنطقه.
0: لا الكهنه ما بيتزوجون،
1: ما له شغل، اختفوا من المدينه، شو خاص؟
0: كيف الطفل عرف يعني في حياه كانت
1: عقب رجعوا؟ هي
0: ما في عقب خلاص. هي اعطيني الاخيره.
1: قبائل انكا اقرب للعرب يقول لك.
0: فايز
1: كيف الزين عرفت؟ ما اعرف هالمعلومه. لا يمكن قصده من ناحيه العادات والتقاليد مثلا، ما ادري.
0: ما ادري.
1: المهم هذه قصة الإنكا وشعب الإنكا، وكيف أن الناس ما كانوا يعرفون هذه المدينة مدينة ماتشو بيتشو اللي موجودة فوق الضباب.
0: ها أحيان تعرفنا عليها وتعلمنا ورحنا وشفناها. أيوة يا روت، ماتشو بيتشو مو بنفسي.
1: هي فلو سمحتوا اللي يبغي يروح ماتشو بيتشو ياخذنا وياه.
0: إيه
1: إحنا قلنا لكم عنها.
0: صح.
1: ليش رازي ويهنا أنا وأنت؟
0: ما أدري. أوكي. أنت كل طيارة رايحة عطى عمرك فيها.

جوا السفر ولا شنط. بس اسمعونا في برنامج الفريج وسافروا يانا لدول العالم وانتوا في مكانكم.

0: يا زين الأجواء، يا زين الأجواء. شو الشاي الطيب منصور اللي جايب لنا اياه؟ من وين جبته؟ من أي كشك
1: هذا؟
0: إيه كشك منصور، منصور غساني في بيرو مسوي بزنس
1: طبعا للشاي والمعجنات.
0: ليش المعجنات؟ ليش السالفة؟ احلف انت يعني ما خليك
1: شاي وبقسم.
0: وين البصرة انت رايح؟ انت رايح وحالتك حالة وموديتك ماتشو بيتشو، ما حد قادر يصيد هالمدينة غيرك وحالتك حالة، اخرتها تقول لي والله انا رايح مأكل بقسم.
1: تجارة تجارة تجارة، حتى بالتجارة مو مخلتني في راحتي.
0: أي تجارة الله يهديك.
1: شوف كل سفراتنا عليك وعلى حسابك وحالتك لله،
0: كل خصمتك كل سجل حساب ماما والله. شوف في قصة من القصص
1: أيوة.
0: أوكي يقولون عنها وهي يداولونها في بيرو، يقولون بالليل بعد ما السياح يردون الفنادق
1: حلو
0: يطلع رجل عجوز شيبة يعني كي يلبس ملابس الأنكة لأنه في قلب
1: العجوز.
0: العجوز ويمشي بين البيوت الحجرية اللي انت توك تمشيت فيها، ما يتكلم
1: أبد،
0: ما يقرب من حد
1: حلو،
0: بعدين يختفي مع الضباب. طبعا ما في دليل على هالقصة لكن تعتبر من أشهر الحكايات الشعبية اللي كل مرشد سياحي يوم يوديك أنت المدينة الأنكة هذه لازم يقول لك عن هذا الرجل العجوز. إذا خليك أنت في الليل شوفه يطلع لك ولا لا.
1: أنت ليش كلها تحطيني أنا حق التجارب؟
0: منصور والله العظيم يعني أنا بالك الخير، أبا تدون في التاريخ، تدون.
1: أنا أدون في التاريخ
0: أيوة.
1: ليش؟
0: أيوة شوف نص المتعة في ماتشو بيتشو انك انت تركب هذا القطار الفاخر، بس مو بأفخر عن قطارنا، قطارنا غير
1: مال الاتحاد
0: ايه. غير لها. هم قطارهم فاخر احنا افخر تمام
1: ايه. توت توت
0: ايه.
1: انا القطار السريع
0: ويمر وسط الجبال، جبال لنديز
1: حلو
0: بين الانهار والوديان والنوافذ او الدرايش في القطار وايد كبيره، فعشان تشوف الطبيعه بالكامل يكون
1: حلو.
0: ما تطوفك الشيره اللي انت شايفها. يعزفون لك موسيقى بيروفيه داخل القطار.
1: مونامور
0: لا مونامور لا لا لا هذا تسمع
1: ايه اوكي
0: ناي اوكي
1: اوكي.
0: ويقدمون اكلاتهم اللذيذه المحليه.
1: يا سلام هذا هو صح.
0: إذا أنت كنت تحب المغامرة ففي طريقين
1: حلو
0: مالهم ثالث.
1: الأول
0: طريق الأنكة
1: ايه
0: يمشي فيه الناس أربعة أيام
1: حلو
0: نفس زرقاء اليمامة، يوم تشوف مسير أربعة أيام ايه. أنت تمشي أربعة أيام
1: ما عندي شغل،
0: وتمر بجسور حجرية
1: بعد
0: بنوها أهلك الأنكة.
1: الأنكة
0: ايه اللي ايه. دورونهم. وفي درب الغابات هذا اللي أنا بوديك إياه يعني.
1: بدور اللي أول شرط آخر الوقت.
0: اسمعني أنت
1: سامعك والله سامعك.
0: في شلالات
1: أوكي ولا الثاني
0: تدري
1: صح.
0: عندهم أمازون
1: بعد
0: أوه لناكوندا ترحب فيك رايحة رادة لين ما يوصلون المدينة مع شروق الشمس. وكثير من المسافرين يقولون أن لحظة لما تشوف ماتشو بيتشو بعد أربعة أيام مشي تعتبر أجمل لحظة في تاريخك، يعني أجمل لحظة أنك تكون

0: انولدت والثانيه نكشفت ماتشو بيتشو.
1: حلو.
0: انزين انت الحين تفضل انك تمشي لماتشو بيتشو ولا انك تركب قطارك؟
1: والله قطاري ابرك.
0: وانت بالقطار الفاخر؟
1: قطاري وعصيري
0: وبشتك
1: وبشتي و...
0: هي.
1: أموري طيبة.
0: أمورك طيبة. في ناس وايد يحبون أيضا يزورون غابات الأمازون نفسي، لأني أنا إنسانة يعني أمازونية. حلم حياتي أني أنا أزور الأمازون.
1: أنت أمازونية أصلا؟
0: أي والله. في أغلب غابات الأمازون تلكون الأشياء الأكشن والعجيبة،
1: ترى كلها فاعي.
0: لكن لا لا يا حيوني، الموضوع مختلف.
1: شو عيال؟
0: اسمع زقزقة العصافير
1: في الأمازون
0: ورقصة الحنيش في قاع الأنهار
1: اللي يغلي.
0: لا ما يغلي، هي تحب الدفا بس يعني سوي جاكوزي ذاك الصوب يغلي.
1: حلو. بقبق.
0: في قلب غابات الأمازون
1: تجدين
0: تلقى نهر عجيب غريب.
1: أوله
0: حرارته توصل لين 90 درجة مئوية.
1: منالك بقبق،
0: يعني انحطيت غوريك واخذت منه ماي سويت لك شويها من اللي حبه قلبك.
1: حلو.
0: طبعا إذا طاح فيه أي حيوان من الحيوانات في الغابة
1: خلاص انسلك
0: مع السلامة من شدة الحرارة.
1: طبعاً.
0: لفترة طويلة اعتقد الناس أنه هو مجرد أسطورة،
1: ولكن
0: هادو جدامك الباحثين لقوه، حطوا لنا نيشان عشان نروح نشوفه لأنه يعتبر من أغرب الظواهر الطبيعية في العالم. حط إيدك منصور.
1: لا لا لا
0: جرب،
1: أنا يكفي هذا الواهج اللي يني.
0: لا لا ما عل، هو بس يبقبق لا تخاف.
1: أنا عارف
0: أصد لا
1: تخاف. تعقيني.
0: حوالي 60% من مساحة بيرو تغطيها غابات الأمازون.
1: أوكي.
0: وهي موطن آلاف آلاف من الحيوانات والنباتات اللي ما تتخيلونها بالدنيا. وأيضا ممكن أن تشوفون دلافين وردية.
1: دلافين وردية وفي غابات،
0: وعلى فكرة في النهر. أوكي.
1: اللي بقبق
0: للعلم بس أحب أقول لك، تدري أن الدلافين الوردية تعتبر دلافين حايشها مرض البرص فعشان تشيلونها وردي؟
1: بالله عليك
0: والله
1: تركت المحيطات.
0: اي جاية في الانهار.
1: جاية في الانهار.
0: امازون هذا مو بلعبة، يطق المحيط 10-0.
1: حلال قياشيم تختلف.
0: لا لا هو شي عايبنا. بعدين هو برمائي الدلفين.
1: دلفين برمائي؟
0: اي يعني يتنفس الاكسجين.
1: حيد الضفدع هذاك.
0: نفس الشيء، اي شيء يتنفس الاكسجين بس يعيش في الماء، نفس الحوت يعتبر برمائي.
1: اوكي.
0: انزين؟ وفي قرود انواع واشكال.
1: قرد؟
0: وفي ببغاوات ملونة. وحتى الاناكوندا.
1: ملونة.
0: إذا تبغى تسوي شنطة موجودة ترى.
1: مو أنا الشنطة حقك.
0: أنت عشان سكت سفر عشان تروح ترد.
1: لا لا لا.
0: وتعتبر أكبر أفاعي العالم موجودة في أمازون البيرو.
1: يا سلام.
0: وبعضها للعلم يعني بعضها يسوون فيه رحلات قوارب وسط الغابة. ويمكن.
1: شو القارب اللي يشيل هالغليان كله؟
0: لا هذا نهر شوية في غليان، بس في أنهار وايدة الحين ما فيها غليان.
1: أنت رايح حق النهر
0: يعني
1: ما في غليان.
0: واحد شيء تكوي غليان والباقي
1: مو. فهميني زين.
0: هي يعني أكثر من أنهار وأشياء فيها. تمام.
1: أوكي.
0: المهم يمتد هذا القارب بالمشي والغوص في أعماق الغابة لمدة أيام، وتبات داخل كوخ خشبي. عاد أنت وحظك
1: في وسط الغابة.
0: إذا يعني خلنا نقول إذا الغابة ما طرشت لك أناكوندا.
1: هي تطرش بعد
0: احتمال،
1: ما في مفاجأة الطريق.
0: لا لا لا يعني أنت عليك أنك أنت تنام
1: وكلهم مربوطين في نفس السنسر.
0: إيه شوف شي يصير معاك.
1: حلو.
0: يعني يتك الأناكوندا خير وبركة، ما شمت ريحتك تمام مو مشكلة. حلوة المعلومات. شكرا شكرا. تعبت وأنا
1: سلطان.
0: هل كان أقول
1: عشان
0: معلومات
1: عشان تعرف بس.
0: هي. الحين سؤال منطقي.
1: أنا ودي أعرف المنطق قبل السؤال.
0: لو صارت لك فرصة أي مغامرة من المغامرات تختارون؟ إن أنتوا مثلا تروحون تبحرون في غابات الأمازون بين أصوات الحيوانات وأسرار الطبيعة، ولا تجربون النهر المغلي، ولا أنك أنت تنام في كوخ وسط غابات الأمازون؟ شو اللي بتختار؟

0: تختارونه؟
1: أنا أحب أني دائماً أشجع من المدرجات.
0: يعني شو بتسوي؟
1: أطالعكم وأنتوا تروحون وتردون وأشوفكم.
0: بس منصور نحن باك ويانا، أنت الليدر.
1: لا لا لا،
0: أنت كبيرنا.
1: لا لا لا،
0: كبيرنا يا منصور.
1: لا كبيركم خلوه على الكرسي، يبوا له شاي وقهوة.
0: عكاز
1: أي.
0: زي بناخذ فاصل وراجع.
1: يلا.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.

من دولة إلى دولة ومن قصة إلى قصة نعيش أجواء السفر ونكتشف أسرار العالم في برنامج

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط من باسا والباهية التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. هذا وقد أعربت البحرين والكويت وقطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين، واعتبرته تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، وأكدت أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران بعد إعلانه في وقت سابق أنه بدأ ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب. تنطلق في روما اليوم الجولة 6 من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.

0: يعان يعان
1: منصور
0: يعان
1: قول لهم زين منيو
0: يعان
1: زين بتاكل الحين تريا
0: أبي أكل يعان يعان
1: ما رحنا شيء أربع جبال وخمس هضاب واستكشفنا كم من منجم ما سوينا شيء اليوم
0: والغابات هذه والأنهر والغليان الحيوانات
1: شوف
0: الأشجار
1: أنا أحب أبشرك إن إحنا في مكان يعتبر أي شيف عالمي في الدنيا
0: إيه؟
1: يقول لك إن مطابخ البيرو
0: أيوة؟
1: تعتبر من أفضل المطابخ في العالم
0: متأكدة
1: فلما تسمع اسم بيرو دايما مطبخهم يجمع ما بين تأثير حضارة الإنكا والأسبان
0: أيوة.
1: واليابانيين
0: أيوة.
1: والصينيين
0: كلهم
1: يعني نكهات مختلفة شو تبغي بس بقى ما سوي لك مجبوس
0: أم خالد تسوي المجبوس بارك الله فيها ما تقصر
1: أشهر طبق عندهم اسمه
0: أيوة.
1: سيفيتشي
0: سيفيتشي؟
1: مو بسيفيتشي سيفيتشي أخوها
0: هي أوكي.
1: هو سمك ني
0: أيوة.
1: يتبل بعصير الليمون الحامض مع بصل وكزبرة وفلفل
0: عرفته
1: ويستغربون وايد فكرة أن السمك الني يعني ليش يأكلونه لكن البيروفيين يعتبرونه فخر وطني شفت إحنا كيف عنا المجبوس وهاي شيء الجيمات عنا شيء مثلا هاي شيء وعنا يعني مثل ما تقول تراث من عمر الدنيا ناكله هو حتى في اليوم الوطني يحتفلون كل سنة يأكلون سيفيتشي في اليوم الوطني
0: سيفيتشي كل يوم وطني
1: سيفيتشي وطبعا من الأشياء الثانية أن عندهم وايد يحبون المشاوي مشاوي اللحوم
0: يعني أي شيء عرايس تكا
1: لا عرايس تكا بعلبك لا ركز احنا ببيرو لا لا لا قصدهم ستيكات فخذ الضأن المشوي على نار هادئة المقدد مو مقدد يعني أما في الحلويات فيحبون البيكارونيس بيكارونيس
0: هذا شو نوعه
1: هذا الله يسلمك حلقات تشبه الدونت انزين دونت شي نفسه مدور ولكن مصنوع من البطاطا الحلوة ومن اليقطين
0: ويحطون رول
1: شو سبرينج رول مع حلويات هاي يا كنا دونت بس العيين مالتهم بطاطا حلوة ويقطين انزين القرع يعني
0: بوبر
1: ويحطون عدالة دبس اون سايد عشان يدب اليقطين في هذا
0: حلو
1: تمام
0: حلو.
1: انت دب
0: انا دب
1: اي اوكي طبعا اكثر ما يميز الشعب البيروفي هو إنه يرحبون ويهللون يا مرحبا والله حياك الله
0: يا هلا
1: وكل ما دخلت بيت يقدموا لك قهوة وشاي وأكل وعصير رايح وراد وصحن رايح يعني كريمين كرم مش طبيعي العائلة عندهم وايد لها يعني مكانة كبيرة
0: طبعا
1: وعندهم هذا الترابط الأسري وإنه دايما يجتمعون اليد واليد الخال العمة العيال الأحفاد وخاصة في نهاية الأسبوع كل نهاية أسبوع بالويكند أو ما عندهم يوم التجمع عند اليد واليد
0: نفسنا
1: بالضبط
0: ما اختلفنا
1: وهذا شيء لازم دايما تحرصون عليه اللي تسمعوني مرات في أمدام بالبيرو يزورون يدتهم ويدهم شو بلاكم
0: ما أدري والله
1: إيه دير بالك من الجميل بعد أنه يحافظون على الملابس التقليدية ويحبون يلبسون ملابسهم الحلوة خصوصا في القرى الجبلية نفس الإنكا اللي وديتك يعني
0: عارف
1: ماتشو بيتشو ماتشو
0: بيتشو بيتشو
1: أوكي والنساء يدورون أكثر تنورة ملونة
0: ها شغلكم
1: أيوة وقبعات وحركات وشي وأشكالها تختلف من منطقة لثانية
0: حلو.
1: فأنت الحين ضمنت أنك أنت بتاكل عدل لأن مطبخ البيرو يعتبر من أفضل المطابخ في العالم وتقدر تاكل فيه اللي عز عليك
0: اطلبي لي أنت الحين قاعدة تشرحي لي ساعتين
1: لازم علشان أكد لك وعلى فكرة ترى عندهم هم حفلة الحين
0: حفلة تبع
1: حفلة
0: أنت باكل
1: لا الحين بالحفلة بتاكل اسمه مهرجان الشمس
0: لها مهرجان
1: اسمه أنت رايمي
0: انتي
1: رايمي هو احتفال قديم يرجع حق حضارة الأنكا ما غيرها فهاي حضارة الأنكا شو يصير فيها يصير فيها ان في احتفال يقومون في يسوونه في مدينة اسمها كوسكو ويرقصون ويسمعون موسيقى ويلبسون ملابس تقليدية ويحتفلون بالشمس اللي كانوا يعتبرونها رمز الحياة، يعني الحفلة بالنهار.
0: شوفي أنا أحب كل شيء بوضوح.
1: هي. وتحب النهار أنت؟
0: أحب أكل بوضوح.
1: هي.
0: وأحب الوضوح.
1: تمام.
0: والوضوح هو من شماتي.
1: أيوة أوكي تمام. الله يستر. أوكي إنزين.
0: أبغي شمس، أبغي يعني شو اسمه أكل تحت الشمس.
1: منو فيكم يلي تسمعون إمارات FM جرب مثل هذه الأكلات من البيرو، وجرب مثلا الأكلات الخاصة بالمشويات، أو حتى هاي سالفة اليقطين اللي مع الدبس، ولا السيفيتشي؟ تاكل سيفيتشي؟ لا ما تاكل أنت، تتاكل خضرة
0: يقطين.
1: إيه يقطين وبطاطا حلوة تاكله. أدري. حلو حلو ما يخالف. يا الفيجيتيريان
0: يعني سيمي.
1: إذا حجزت لكم تذكرة مجانية
0: خير تسابق.
1: شو أول مكان بتزورونه في بيرو بما أننا قلنا لكم عن الأماكن الحلوة الموجودة؟
0: بيتشو بيتشو.
1: منو بيتشو بيتشو؟ ترى خربت علينا التراث.
0: شو عيل؟
1: لا ماتشو.
0: ماتشو
1: بيتشو, بيتشو. راح نروح مع فاصل وراجعي لكم في الفريج.

العالم أكبر مما نتخيل، وفي كل دولة حكاية تستحق أن تروى. تابعوا برنامج الفريج.

0: هي يا منصور.
1: شكرا شكرا شكرا
0: على شو؟
1: ها؟
0: على شو؟
1: كنت أغني قبل شوي.
0: هي عادي خذ راحتك، أنا أبى كل شرطة معي من تسجيلات الفريق.
1: أدري أنت خليتي شيء في البيت. أنت بس حارش كبرش عرضها.
0: بما أن أصلا خلاص يعني على وشك الرحلة تنتهي يا منصور، آخر شيء أنا مخليت لك أحلى شيء.
1: الله يستر.
0: لا لا أحلى شيء صدقني.
1: الله يستر.
0: بوديك غابة.
1: أنا في حماية أم خالد.
0: لا لا لا بوديك غابة طيعني.
1: بعد خوش غابة. غابة بعد ترديني غابة.
0: ترى هم عندهم غابات تحرى نفسنا، نحن يعني نحن ما لنا غابات، عندنا صحراء وحركات وضب و...
1: لا لا مو
0: عقرب.
1: على الأقل هذول نقدر نتفاهم معاهم.
0: أنا كوندا ما تعرفهم.
1: أي أنا كوندا داشة أسد طايف. لا
0: في غابة بس مو بغابة أشجار وحيوانات ومدري شو، لا هي غابة الصخر.
1: صخر
0: ويسمونها غابة الشموع. شب شمعتك وامش.
1: ها هي شمعة الحب طفتها.
0: أوه.
1: كفوف الليالي.
0: أوكي بحط لك إياها الحين.
1: يا ريت.
0: عندي سارقة الشريط بعد من
1: سارقة بعد. حلو.
0: كثير من الصخور فيها طويلة وضعيفة وكأنها تشبه الشموع العملاقة، عشان كذي يسمونها غابة الصخور في هاواي لاي. هاواي لاي.
1: هاواي
0: لاي غابة الشموع
1: لاي.
0: هي تخيلوا ان انكم تمشون في مكان على ارتفاع اكثر من 4300 متر.
1: ما عندك غير هالرقم كل شوي مطلعتني فوق.
0: ترى علشان هم عندهم up and down.
1: أوكي.
0: يعني بلدهم مبسيدة شو أسوي، فوق تحت لازم تبعد تركب ترتقي المجد.
1: مرتقي من زمان مو لهالدرجة.
0: الهواء بارد عليل
1: ونسمات.
0: أوه.
1: أنا تعجبني هالنسمات
0: والعصافير تزقزق.
1: نفحات.
0: إيه نفحات. أوكي والصمت يلف المكان
1: بعد كل والزقزقة شو تسوي عيني إذا
0: لا هذا لا لحظة خلا سكر. ها اسكت يا طير. قامتنا
1: والله العظيم.
0: إنزين لا حين تخيل مشهد، حين حطت لك صوت غابة جات لعمري
1: يعني. لي صمت وزغزقة ما يصير.
0: هو صمت صمت ما في أوادم. أنت والشموع.
1: أنا والشموع أوكي
0: تمام.
1: عصافير استريحوا شوي.
0: إنزين الحلو في المكان إنه تطلع قدامك على طول أعمدة حجرية شاهقة.
1: يا سلام.
0: وكأن آلاف الشموع العملاقة طلعت من الأرض وتجمدت لآلاف السنين. وين تضوي؟ متى تضوي؟ صخر شي يضوي؟
1: كل شمع
0: شكله نفس الشمع.
1: شكل
0: يعني حتى شكله كأنه ذايب بس هو صخر.
1: صخر
0: بس ما تقدر تشبه.
1: قلبك صخر جلموت ما حن علي.
0: أوكي إنزين المهم على هذا الارتفاع يطلع لنا جنحة. صبري انت بس جبرني الشوق الحين بخليك نطين.
1: حلو.
0: زي نفس الأخوين رايت. أوكي كل خطوة تغير المشهد.
1: أيوة
0: صخرة مثل مثلا دب شكل.
1: يا هالدب اللي ما يفارقنا.
0: وصخرة مثل نسر فاتح جناحينه.
1: يا سلام.
0: وفجأة تشوف صخرة على شكل وجه إنسان.
1: حلو.
0: وفجأة شكل مثلا
1: قندس.
0: مو قندس بندق اللي هو أشكال. أوكي. ورناق تشوف.
1: حلو.
0: شيء ما تتخيله. والأغرب من هذا كله إن كل هذه المنحوتات ما لمسها نحات واحد.
1: عوامل التعرية هاي بس.
0: هذا هو. أنت حين أنا حاسة إنك أنت مو بدارس العوامل التعرية كله تقولي عنها.
1: أنا جيولوجي.
0: هي جيولوجي. هي. الله يستر. إنزين يا معاك نظارتك وهذا المخمة اللي
1: لا مو ساحرة
0: لا مو اللي تطير فيها. لا اللي يخمون الآثار ما تشي يسوون عشان يطلعون الآثار.
1: يلا ما تعرف هاي بعد شو اسمه هذه. الله يسلمك المنجنيق.
0: أي منجنيق شو السالفة داش أنت أيام.
1: تنقيب عن الآثار.
0: المهم في أكثر من 4000 تشكيل صخري أشكال ورناق تمقل شوف اللي تبغي. وقالوا السكان المحليين إن حطوا أسماء مئات منها بسبب مثلاً إن هاي صخرة النسر، هاي صخرة الأسد، هاي صخرة النمر، هاي صخرة منصور، هاي صخرة بدور. كل واحد واللي يشبهها. أنت دور لك شبيه.
1: كل من وصخرته.
0: إيه كل من وصخرته.
1: حلو.
0: وطبعاً المساحة توصل لين 6800 هكتار.
1: كنا في 4000 صرنا ب6000.
0: لا 4000 ارتفاع.
1: الارتفاع حين هكتار.
0: إيه هكتار. أوكي. أنت أركض دربين دربين دربين قاعد تمشي في الطبيعة. إيه هولي. أوكي. هاي شو خاص. هاي مال مصارعة الثيران اسبانيا.
1: بعد دربك يصير.
0: اي اوكي تمام. المهم الحين دربنج دربنج دربنج دربنج في توصل داخل محمية طبيعية في منطقة اسمها باسكو.
1: باسكو ها مال
0: مثل تاباسكو باسكو.
1: لا مال الأرض.
0: لا شو باسكو مال
1: اللي الكاشي
0: اسمه باسكو. ما ده أول مرة أدري
1: والله.
0: صدق أوكي ما قاعد تبني أشكره يبين. زين تشكلت الصخور بفعل نشاط بركاني. بركانك كان هني
1: بعد لاحقني هالبركان.
0: بركان قديم بسبب الماي والرياح والجليد على مر ملايين السنين كانت تطلع لك هالأشكال العجيبة.
1: حلو.
0: طبعا في أسطورة
1: لاحقتنا
0: أنا كلها أساطير
1: أدري.
0: يقولون سكان المنطقة أن هالصخور كانت عمالقة صدقين.
1: حلو.
0: لكن تحولوا الحجر نتيجة صدمة صارت لهم.
1: يحليلهم.
0: ويقولون أن في ناس سووا طقوس معينة حولوا هالعمالقة إلى صخور.
1: هذا أنت.
0: أنا؟ مزي أشهر قصة قالوها أن كان يعني المكان هذا تسكنه قبيلة من العمالقة وفجأة هم تحدوا قوة الطبيعة وخالفوا الأوامر.
1: أوف.
0: كان تحل عليهم الصدمة.
1: أيوة.
0: ويتحولون صخور.
1: استوت
0: وخلاص تبون أنا برايكم صخر. يلا صخر
1: راح.
0: زين يلا صير صخرة هاي العقاب. وقالوا أن في الليل يتحركون ويمشون
1: الصخور
0: يمشون على ريولهم
1: صخر ولا ريل.
0: وعلى فكرة في تفسير علمي يقول لك أن على حسب الزاوية والظل والإضاءة.
1: أيوة.
0: أنت تحس أن هي تمشي بس هي ما تمشي يعني هم متلاعبين. وكل مسافر دش هالمنطقة ضاع. فأنت حليل حينك ما ضعت أباك تضيع حين.
1: كيف أضيع وهم يمشون؟
0: ضيع أنت لازم تضيع يعني
1: ما مثلاً. أقدر أضيع.
0: إنزين. وفي ناس يقولون
1: إيه في الليل تقول لازم ما نروح في الليل.
0: إيه ما في الليل في النهار المهم ما أدري المهم أحس أنك بتضيع. الزبدة من هذا كله أن كانوا يلقون خرائط حديثة ومسافرين ضلوا طريقهم في هالمكان وكثر ما ينقذون ينقذون يا كثر الأوادم اللي يضيعون في هالمنطقة.
1: أنت رايحة عندك نافيجيشن؟
0: أنا بوصلة.
1: بوصلة اتجاه بس.
0: بوصلة أقتلكم اتجاهات.
1: هي أدري.
0: هي فقالوا إن في راعي طلع مع الأغنام وراح قبل شروق الشمس وكان في ضباب وايد فجأة ضاع هو وأغنامه وما لقوا ومرت السنين ويدورون راعي لين يومك ما لقوا. قوم ندوره.
1: احنا اي ما عندنا شغلة رايحين بيرو عشان ندور الراعي ويا الغنم. الذيب كلهم خلاص.
0: ما كلاهم الذيب يمكن هم اللي هو شو الذيب وكلاه ما تدري بعد الراعي بعد ما يخاف. طبعا هاي القصة تعتبر من الفلكلور.
1: اي والله نروح نتعذب ليش
0: الفلكلور المحلي دافعت لكم فلوس من الورث لازم تروحون بتذاكر السفر اللي انا دافعتها يعني اي شيء انا اقوله لازم تسوونه. وليش حقي يا ام معاي؟
1: انا لا ام خالد طرشتني السوق اي بصل وبطاط.
0: ليش؟
1: عشان تبغي تطبخ هذا مكبوس.
0: ما في هناك
1: انت تشوفي بس الصخور مالك. انا رايح بس السوق وراد.
0: انت تشين نظامك وتخليني انا في الصخور اللي تمشي نص الليل.
1: انت تقولي لي القصه بس.
0: تبى الصخر ياكلني.
1: ما بياكل شي ياكل فيك ما في شيء.
0: ما علي الله يسامحك الله يسامحك.
1: بيردك مرة ثانية بيقول هاي ردوها.
0: أنا ما قلت حق الكابتن وأطلب أنا جوس بروحي في السماء وخليك أنت في بيرو.
1: أفا يا بدور.
0: صبر بس صبر اصبر علي أنا راويك.
1: من بيسلي القلب بمزاحة.
0: لا لا والله الكابتن رايح راد ويا المضيفين يكفوني أنا عيل تدني وتروح تسوق عشان مخالتة.
1: على فكرة الكابتن عرض علي الوظيفة.
0: الحمد لله أنا ما وافقت. خلونا ناخذ فاصل وراجعين.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس. خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر. اصطحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae. تطبق الشروط والأحكام.

0: الله انكم استمتعتوا بالاغاني، شكرا على الكلام الطيب اللي كاتبين لي اياه، ما قصرتوا. شايل اشرطه على قلبي.
1: لحظه انا اللي جايب كل شيء،
0: انا اللي جابني صوتك حبيبي. احاسيس بكت من هم.
1: يلا انا اللي شايل كل شيء فوق راسي وتقول هي شو اسمه. يلا مو مشكله، وانت واحد
0: الانسان
1: ايوه
0: يقدر
1: على
0: الشخص اللي قال حق صديق الانسان
1: ايوه
0: انه يجي معاه.
1: يعني الحين اثنين انسان وانسان.
0: طبعا
1: حلو.
0: المهم
1: والله يا ام خالد نحن اللي استانسنا بآرائكم، بكلامكم، بتفاعلكم، بربشتكم، بجدوركم، بطبخكم، بمقاديركم، حتى بمشاركاتكم الجميلة، الله لا يحرمنا منها.
0: والله استمتعنا وياكم، وبما أن يعني أقدر أقول أنه وصلنا إلى نهاية رحلتنا في بيرو، بلد يجمع ما بين حضارة عريقة
1: حلو
0: وما بين طبيعة ساحرة.
1: والله أنا استمتعت.
0: والغاز ما زالت تحير العلماء حتى منصور محتار.
1: أنا من زمان محتار.
0: أيوة ومن مدينة اختفت بين الغيوم للرسومات ما تشوفونها إلا من السماء، ومن غابات الأمازون اللي مليئة بالحياة لين جبال الأنديز الشاهقة، تبقى بيرو وجهة لا تنسى لكل من يبحث عن المغامرة والتاريخ والجمال في وقت واحد، وذهب نفسك أنك أنت تسافر أيوة. لمدة 26 ساعة اللي أنت وصل لهناك.
1: 26 وأنا معلق فوق.
0: معلق فوق إلا إذا تأخذ ترانزيت يعني.
1: إيه إجباري ترانزيت، أريح يومين على الأقل
0: مثلا،
1: بوصل بعد أسبوع.
0: عساكم على القوة دايما، ولنا لقاء إن شاء الله يتجدد. منصور الغساني
1: بدور المرزوقي،
0: الله يحفظكم.
1: مع السلامة تكتوكين مستمعين.

0: شمعة الحب طفتها كفوف الليالي.
1: هذا جو الصيف اللي نبيه.
2: فقط على إمارات FM.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: أنت تسمع إمارات FM.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: إمارات FM. أحبها هي وأحب أسمعها إمارات FM.
1: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

لحظة الأغنية الجاية بتسمعها عقب ثواني، بس متأكد إنك رابط حزامك

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، وأم القيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 42-31.

0: 30، الشارجة 42 31، عجمان 42 31، أم القيوين 43 30، رأس الخيمة 43 30، الفجيرة 35 32.
1: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

تبى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم واجب العزاء في قطر إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جائزة الإمارات للتعليم العالي، وهي مبادرة وطنية تهدف إلى تكريم المؤسسات والأفراد والشركاء الذين يسهمون في تعزيز التميز والابتكار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
2: موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
4: تحطيم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% لـ90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات، فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركم.
5: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشة والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
6: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة eand.ae. تطبق الشروط والأحكام. إيآند الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. إيآند دائما في أكثر.
7: هذا البرنامج برعاية.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
8: الصيف أحلى لما يكون مع كليك.
9: اوكي، 3 ساعات من الترفيه واجمل الفعاليات والفقرات اليوميه
8: اللي تضيف لصيفك متعه اكثر من الاثنين لين الخميس.
9: اوكي، من الساعه 5 العصر لين 8 المساء على امارات FM.
8: كليك.
9: اوكي.

يا مساء الورد ويا مساء الخير، وحياكم الله في بداية جديدة تجمعنا من خلال أكيد أثير إمارات اف ام. حياكم الله ومرحبا الساعة بكل من راح يتواجد ويتفاعل وينور هالمساء الجميل. جمال المساء أكيد معاكم وفيكم ومنكم ولكم، فتحية أكيد لكل المتابعين عبر الراديو، وتحية أكيد لكل من راح يتواجد على التيك توك على إمارات اف ام. أمسي عليكم بالخير ورحب بكم في برنامج كليك الصيف بدور أحمد.

0: ابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.
2: تقديم الأسعار ببان هوم، تنزيلات كبرى من 50% ل 90% على تشكيلة واسعة من الأثاث والأكسسوارات. فرصة ذهبية وأسعار لا تقارن بانتظاركن.
3: من غرف المعيشة لغرف النوم، الستايل الراقي والقيمة الحقيقية بتلاقوها ببان هوم. التنزيلات الكبرى لفترة محدودة. زوروا فروع بان هوم بالزاهية، المرشا والمارينا مول أبوظبي، أو تسوقوا عبر panhomestores.com.
4: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

اهلا اهلا. يلا تكلمي بسمع صوتك قبل لا اطلع. لولي مساء الخير حياتي الله يا مرحبا بك. سمعتي الامور تمام عندك؟ ابي اوجه تحيه لنونيم.

انساك ونجمة مرحبا سا، تحية أيضا لعمر، تحية لسلطان، تحية بعد لمنو معانا خربشات كانت موجودة معانا، ما أدري إذا بعدها موجودة ولا لا. إخلاف حياك الله. محمد يا مرحبا. شذا مزمل اي اتش اهلا وسهلا. ندوش مرحبا. ار ار ان شاء الله كل الاغاني في هذه الفتره تحبونها وتسمعونها، والاغلب تكون من اختيارات مستمعي برنامجك لك الصيف. ابو منصور عليك السلام حياك الله. ابو شهاب منور. ميمي اهلا وسهلا. مريم الملا تحياتي لك. كي مرحبا وسهلا. مصبح الرميثي يا مرحبا. فداتي يا لولي حياك الله. سرمد مرحبا. غريم الشوق حيا الله. تراحي بالصباح ليش؟ توكم واعيين يعني؟ محمد تحياتي لك. وحداني أتوقع يقول سامعيكم. أسعد الله مساكم، مساك خير ونور. إن إيه مسا النور. إذا حابين تسمعون أغاني خلال هذه الفترة فرحب أكيد بكل اللي له مود وله مزاج ولا أغنية حاب إني يسمعها في هاي اللحظات أكيد، وفي هذا البرنامج إذا ما سمعتها الحين أكيد بتسمعها الساعة الثانية، إذا ما سمعتها الساعة الثانية بتسمعها الساعة الثالثة. سواح تحية لك. سرمد حياك الله. إن أي تبني يتيم صح؟ راشد الماجد يا سارق القلب. أصالة الصورة. ميحد حماد يستوي عيد أغنية أمس. يستوي ليش ما يستوي؟ والهان راشد الماجد. كلكم طالبين راشد الماجد وأنا أوريدي محضرة راشد الماجد أغنية من يعني درب البيت للإذاعة، وأنا هاي الأغنية في مخي وأبي أحطها وأباكم تسمعونها. فبسمعكم لحظة اللي طالب يا سارق القلب لحظة بحط لكم إياها. سعيد المزروعي حياك الله يا مرحبا الساعة. أكيد ما في شك إن أي ضروري أصلا هذا الشيء. خلنا نسمع الأغنية راشد الماجد وبرجع أحط لكم أغانيكم مرة واحدة.

0: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
1: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
2: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2X الهوم تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل. خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة. ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25% حتى 75% الآن في فروع 2X الهوم أو عبر 2XLHOME.COM على كافة التشكيلات.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

خالد مرحبا بك وحياك الله. الحين عمر راح نبدأ الفقرات وندخل في التفاصيل أكيد، بس عندي تعليق على كومنت واحد بهزاع ما شاء الله تبارك الرحمن، عايد الكومنت يمكن فوق 100 كومنت نفس الكومنت. قولي شو اسمها بس إذا متوفرة من هالعين قبل هالعين، تحياتي لك. شكرا خالد. يعني شو أقول غريم الشوق، شو كم قولي لي بس شو هو اللي كم. شكرا. الحمل أنت صح إذا ما خاب ظني، يعني عليك السلام. عليكم السلام خلود، تحياتي لك. مريم حياتك الله، يا مرحبا وسهلا. الحمل انزين. خلونا نبدا معاكم فقرات برنامج اكلك، وخلوني اشوف اي فقره تبونها. تبون فقره الفعاليات، تبون فقره الصحه، تبون فقره من المونديال، تبون فقره كشخه الصيف، ولا تبون اغرب شيء، ولا طاقه الصيف، شو تبون؟ ما راح اخيركم في من القلب لان هذه احبها واحب توقيتها. فعاليات اوكي، من الفعاليات في حد هنا عندنا صغير؟ الأغلب أسمع الأغلب قالوا فعاليات، فاصبري شوي علينا. ممكن في حد هنا يعني عمره يتراوح ما بين 10 20 سنة 15 سنة، يعني بعدنا أعطيتكم وايد يعني على فكرة. شوفوا ما في حد، لا ميثا تقول لا، عمر يقول لا، كنا صغار وقت الفعاليات. استوي لك 10 ان اي تحياتي لك. غير متوفر اوكي اوكي، بدور لك اياها وفالك طيب اذا موجوده بحط لك اياها. بس انا اتوقع اسمها رزمانة صح، اتوقع تبى تصيدنا. كل الأعمار موجودة أفعلت. أوه صح اسمها، صح صح أنت مع القرار صح. في فعاليات جميلة وحلوة اسمها نوخذة بوظبي، هذه الفعالية الجميلة والبرنامج الجميل اللي قدمه أكيد واللي انطلقت فيه فعاليات نوخذة بوظبي على شاطئ نادي بوظبي للرياضات البحرية، واللي نظمه أكيد مجلس بوظبي الرياضي وأكاديمية نادي بوظبي الرياض البحرية ضمن البرنامج الصيفي ل 2026. وفي اليوم الأول لهذا البرنامج شارك ما يقارب 110 من طلاب وطالبات من فئات عمرية مختلفة. وطبعا يعني اليوم الافتتاحي كان في محاضرات تثقيفية، في نظريات للمشاركين حول الجوانب الأساسية للبرنامج، قدمها أكيد سلطان علي الزعابي أخصائي تنمية مواهب في هيئة أبوظبي للتراث، اللي قدم فيها ورشات تعريفية وتثقيفية عن أدوات الغوص الصيد. وشوفوا عاد أعمار الطلاب والطالبات اللي شاركوا في برنامج نوخذة أبوظبي. اتش يعني كيف الصبح اتوقع كانت وردة. المشاركين كانوا بأساميهم وعمارهم: علي حمد البادي 10 سنوات، مهرة بطيل محيربي 9 سنوات، وسلطان محمود الحمادي 13 سنة. وكان يعني وايد مستانسين بهذه المشاركة. البرنامج يعني كان بتنظيم وتزامن مع استغلال وقت الإجازة الصيفية، وكان أيضا موجود هذا البرنامج راح يمشي على بوظبي المرفا جزيرة دلمة، بيدربون الطلبة على التجديف والسباحة، بالإضافة أكيد للورش التعليمية اللي راح تقدم للطلبة. وفي محامل تراثية كانت على 22 قدم، وأشياء حلوة جميلة قدموها في هذا البرنامج مثل ما قلت لكم بالشركاء مع مجلس أبوظبي الرياضي، أبوظبي البحرية، هيئة أبوظبي للطفولة، وهيئة أبوظبي للتراث، ومجموعة سرح. ب
ابو هزاع ان شاء الله الحين بدور لك يا فالك. طيب في حد كان طالب خلاص يعني من حد حماد فطلبكم على الهواء.

0: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
2: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريممول.ae.
0: منعش، سريع ومفيد بكليك صيفي.
4: حياكم الله معنا في كليك الصيف، وطبعا أكيد تزدان الظفرة وتحديد الليوة بالدورة 22 طبعا لمهرجان ليوة للرطب، واللي انطلق اليوم بهالتوقيت أكيد من تاريخ 14 لين تاريخ 23 من 7. وهذا المهرجان اللي يكون مهرجان سنوي طبعا بتنظيم من هيئة أبوظبي للتراث، واللي يتضمن مسابقات وجوائز وفعاليات وورش جميلة وحلوة. خلونا نروح معاكم لمهرجان ليوة للرطب، وتحديدا أكيد مع زميلي يوسف الكعبي المتواجد هناك، واللي رح يعطينا رسالة من مهرجان ليوة للرطب في مدينة ليوة. مساء الخير يوسف.
5: يا مرحبا الساعة، مساء النور والسرور زميلتي عبير، كذلك نرحب ومشاهدين

0: هنا في برنامج كليك صيفي من مدينة
1: معك بدور مش عبير
0: بدور عفوا أقول لك أنا جالس طول الخط إنزين كمية المكالمات ما شاء الله على هذا المهرجان والناس تسأل عن هذا المهرجان أمانة عرس أنا أعتبره عرس أسري حفلة في هذا المكان دخلت بدور تقريبا من 5 دقائق إذا ما خاب 10 دقائق لهذا المكان وشفت التقسيمات الجميلة في هذا المكان فنحن اليوم نقول مهرجان اللي هو الأرطب يعتبر مكان ترفيهي تثقيفي تعليمي في هذا المكان
1: فعلا.
0: الجيل الصغير اليوم يوميا في هذا المكان ويحضر مع الوالدين ويشوف قيمة هذه النخلة وكيف الناس الأولين عاشوا عليها وكيف بدوا يعني يأكلون من خيرها ويستفيدون من صناعاتها لذلك تشوفين اليوم الجيل الشاب هذا موجودين ما شاء الله عليهم في الكوفيات اللي مسوينا في هذا المهرجان فهمتي كوفي بالرطب آيس كريم بالرطب تشوفين الملة عندهم تشوفين الصناعات اليدوية الجميلة في هذا المكان بس المهرجان جميل مهرجان الصراحة يعني أنتوا العادة تكونوا موجودين بس اليوم أنا موجود هنا مكانكم بس صراحة لا تحسدوني المكان ممتع
1: تستمتع إن شاء الله عطنا بعض التفاصيل من حيث عدد المسابقات الجوائز الإقبال مبدئيا لمهرجان لي وللرطاب
0: شوفي من ناحية المسابقات أمانة أنا ياسا طالع عدة مسابقات موجودة وإن شاء الله بوافيكم في الطلعة الثانية بتفاصيل أكثر عن المسابقات ولكن تقسيمة المهرجان بنفسه من المسرح إلى سوق الرطب إلى مزاينة الرطب إلى السوق القديم الجزء الأخير هذا نتكلم عن السوق القديم معمول بطريقة تراثية جدا جميلة أنا شفت اللي يشاركون أمهاتنا الكبار الله يحفظهم وكذلك شفت الأطفال موجودين بالزي التراثي الجميل في الطلعة الثانية إن شاء الله بوفيكم بتفاصيل أكثر عن هذا المكان عن هذا الكرنفال الإماراتي في مدينة الظفرة
1: نعم شكرا لك أكيد زميلي يوسف الكعبي من مهرجان لي وللرطب في طبعا هذه الدورة الجميلة الرائعة والنسخة الأجمل لهذا المهرجان اللي طبعا مثل ما قلنا في دورته 22 تفاصيل أكثر راح نكون فيها في قلب مهرجان لي وللرطب

كل شيء صيفي بكليك واحد. معلومة، أكلة، فعالية أو مغامرة، استعد لصيف مختلف.

لا لا لا لا لا زعلت الصراحة. بديت مش بديت أزعل، زعلت أوريدي، بديت زعلت. عبسي تحياتي لك، سامعيكم رحمة الله. زعلت ليش اللايف؟ ليش ليش ليش ليش ليش ليش؟ وين حماسكم؟ وين تواجدكم؟ وين طلتكم؟ وين تفاعلكم؟ وين الأشياء الجميلة اللي دائما تعودوني عليها؟ الصريم حياك الله ويا مرحبا الساعة. أبو هزاع للأسف للأسف للأسف أغنيتك مش متوفرة. ماشي حماس بسبة الحر، شو يخص الحر ناصر؟ شو يخص الحر عبسي؟ أوكي ببلغهم ببلغهم إن شاء الله. أبو هزاع شو أسوي يعني؟ ما باليد حيلة. حياك الله. في كومنت كان طالب أغنية راشد الماجد يا سارق القلب وكذا، طلب ميحد خلصنا، وكان حد طالب أي أغنية الميحد وحطينا له. بنسمع يا سارق القلب وبعدها راح نروح لفاصل أخباري الموجز العالمي من مركز الاتحاد، ومن بعدها فاصل إعلاني وبرجع معاكم وبنسمع أغنية أصالة صورة. أبو هزاع إن شاء الله أنها تكون متوفرة وأقدر أني ألبي لك إياها. ناصر شكرا، يعطيك العافية. فأتمنى لما رد الساعة الثانية ألاقيكم وايد في التيك توك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط من باسا والباهية التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين. هذا وقد أعربت البحرين والكويت وقطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي النفط الإماراتيتين، واعتبرته تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاكا جسيما لأحكام القانون الدولي. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية صباح اليوم، وأكدت أن أسلحتها ووحداتها كافة في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ أطلقت من إيران من دون إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي أن قواته أكملت موجة جديدة من الضربات ضد إيران بعد إعلانه في وقت سابق أنه بدأ ضربات جديدة بناء على توجيهات من الرئيس دونالد ترامب. تنطلق في روما اليوم الجولة 6 من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وسط مخاوف من أن يؤثر تجدد التصعيد بين إيران والولايات المتحدة على مسارها. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: أنا مسافر هالشهر وكل مرة أتوتر من أسعار الصرف لما أستخدم بطاقتي خارج الدولة.
6: عليك بطاقة إياند موني.
5: كيف يعني؟
6: تعطيك أفضل أسعار الصرف، تقدر تشحنها قبل الصفر بالدرهم الإماراتي وتستخدمها في الخارج بعملات مختلفة.
5: صدق؟ هذا بيخلي السفر أسهل وايد.
6: بالضبط، وهي بعد آمن بكثير من أنك تشيل كاش وياك.
5: ممتاز،
6: سافر بذكاء مع بطاقة إياند موني واستمتع بأفضل أسعار الصرف وين ما سافرت. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
0: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19

من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريمول.ae. الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية.

0: معكم متواصلين في الساعة الثانية من برنامجك لك الصيف، ونروح أكيد للظفرة وتفاصيل أكثر عن مهرجان ليوة للرطب وزميلنا يوسف الكعبي. مساء الخير من جديد يا يوسف. ألو ألو، أوكي. يعني راح نرجع أكيد في تغطية ثانية عبر أثير إمارات اف ام، وراح نكمل أكيد معاكم تفاصيل أكثر عن مهرجان ليوة للرطب. خلونا نروح لفقرة من الفقرات. اخترت فقرة فعاليات وخلصناها، خلونا نروح طبعا لفقرة اللي هي فقرة الروح كشخة ولا الروح طاقة الصيف، شو تحسون؟ طاقة الصيف ولا الروح لكشخة الصيف؟ يلا أول كومنت وبعتمد الفقرة. أنا قلت اليوم أنتوا كسالة، اليوم أنتوا أبدا مش في المود. كشخة الصيف، كشخة الصيف. ناصر وجبرني الشوق ومذهلة ومريم وسي جي ثروة مس الورد حياك الله. خلاص نروح لي كشخة الصيف. وعاد اليوم كشخة الصيف غير شكل صراحة، يعني حييكم على اختيار هذه الفقرة وإن شاء الله إنها تنال إعجابكم. اليوم بنتكلم، أمس طلبت أغنية وما حطيتوها. ريما شو الأغنية اللي طلبتيها البارحة وما حطيناها؟ ذكريني. بوها زاي يقول كشخة، أوكي كشخة خلكم. أوكي يلا لين ما تكتبي لي شو الأغنية. أميرتم عليك السلام والرحمة. ما طلبتي راشد كيف أصفك؟ ما يعني ما طلبتي راشد، أمس كان الأسد بس الأغنية الوحيدة اللي جتني، فيمكن أنا ما شفت الكومنت وما كتبته، ما أعرف. راشد الفارس ذكرياتي إن شاء الله. إيه خلونا نروح لكشخة الصيف، وهالمرة راح نروح مع صبغات الشعر ل2026 بين قوسين تناسب الشباب والبنات. طبعا صبغات الشعر للصيف 2026 هي بالأجمل تكون الألوان اللي تجمع بين الطبيعة وبين الجرأة، والأكثر إن الواحد لازم يركز على الألوان الدافية في الصيف والتدرجات اللي ممكن تضيف إشراقة ولمعان واللي تتطلب يعني تعديلات بسيطة وتروح بشكل طبيعي. عطونا. شكرا أميرتهم. جبرني الشوق تقول سيلفر. انزين خلونا نروح طبعا ليوة والظفرة، وخلنا نشوف اذا يوسف قبل ما ندخل بس في موضوع كشخة الصيف، خلنا نروح ليوسف ونشوف اذا يوسف جاهز معنا. مساء الخير يوسف.
1: مساء النور والسرور. مرحبا بدور.
0: بدور
1: هلا والله، انا تلخبط بالسامة اليوم لا تلوموني، ما شاء الله علينا. هو كمية الاتصالات اليوم والتحديد اللقاءات اللي نبغى نقابل فيها سواء طلاب مشاركين او الجهات المشاركه في هذا المكان عسبت اللخبطه هذه.
0: تفضل.
1: يعطيك الصحه والعافيه. نحن موجودين اليوم في مهرجان ليوة للرطب 2026 وبالتحديد عند جامعه الامارات، مشاركه طلاب جامعه الامارات، وعدنا سيف العلوي احد الطلاب في جامعه الامارات بيكلمنا عن مشاركتهم اليوم في هذا وشو الاختراعات او الابتكارات الموجوده عندهم. مرحبا يا سيف، مرحبا بك في امارات فهم.
2: مرحبا اخوي، نحن اليوم مشاركين في جامعه الامارات كليه الزراعه والطب البيطري باهم الابحاث اللي في قطاع النخيل. عندنا حاليا اليوم متواجد عندنا 4 براءات اختراع. براءات الاختراع في منها اللي هو مبيدات حيويه عضويه تساهم في قتل سوسه النخيل، وعندنا احدى براءات الاختراع اللي هو طباعه ثلاثيه الابعاد من منتجات النخيل، فيطبعون نفس المنتجات اللي ياكلها الياهل او ياكلها الكبير تكون بالقيمه الغذائيه اللي هو يستفيد منها. بعد من براءات الاختراع اللي عندنا مسوين شاي من البسر. نحن نعرف ان قبل كان عندنا اللي هو من نوى التمر يسوون اللي هو القهوه، الحين سوينا الشاي من البسر وطلع أفود عن الماتشا وأفود عن الشاي الأخضر.
1: هذا تسويق ولا تجربة؟
2: لا هذه براءة اختراع. وعندنا بعد اللي هو تصميم معماري، مسوين خيمة كاملة من الطين ومخلفات النخيل وبتصميم حق البيئة المحلية اللي عندنا، وتساهم بعد في الشكل الجمالي. فعندنا مصممين معماريين اشتغلوا عليها، مخلفات النخيل حولوها إلى خيم نقدر نستخدمها في البيوت وفي الأماكن السياحية بعد.
1: بما أن مستمعين في إمارات أم في هذا الوقت طبعا يحبون يسمعون أكثر عن المهرجان ومشاركة طلاب جامعة الإمارات، نتكلم كيف دعم الجامعة لكم في تنفيذ هذه المشاريع؟
2: هي نعم، ما شاء الله الجامعة ما قصروا ويانا، دائما مشاركين. هذه المشاركة الثانية لنا في مهرجان ليوة للرطب، وبعد شاركنا في مهرجانات ثانية تتعلق بمجال الزراعة يعني. فالحمد لله رب العالمين، من ناحية القطاع البحثي مركزين على الاستدامة وعلى استخدام المواد المحلية الموجودة عندنا، منها النخيل والغاف والنباتات المحلية، وإن شاء الله في أبحاث وايدة ما تم الإعلان عنها وإن شاء الله نشوفها مستقبلا
1: إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية. مشكور مشكور أمانة بدورة جولون في هذا المكان، وإن شاء الله إذا الله قدرنا وصورنا الأجزاء الموجودة هذه إن شاء الله. نقول حق مستمعينا أن بتشوفونها في حسابات إمارات في أم اللي هي اختراعات طلاب جامعة الإمارات.
0: نعم، شكرا لك أكيد يوسف الكعبي من مهرجان ليوة للرطب في دورة 22، وتفاصيل أكثر عن هذا المهرجان في الرسالة القادمة.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.
0: كليك.
2: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
3: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
1: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.

رجعنا لكم اكيد في كليك الصيف بوهزاع. انا قلت لك الاغنيه مش متوفره بالاسم اللي انت ذكرته في التيك توك، لكن اذا حاب تغير الاغنيه غيرها وعطني اسم الفنان وان شاء الله فالك طيب. خالد الحمادي، شكرا شكرا. وإذا أنت كنت مغير الأغنية وأنا ما انتبهت للكومنت فاعذرني، يعني إذا بتعيد لي الكومنت أكون شاكرة لك. يلا نروح لصبغات الشعر الصيفية 2026 في 2026. أكيد أبرز صيحات الصيف هي البني الشوكولات الداكن، لون غني مصقول يعكس الضوء بشكل جدا جميل. شكرا مريم. عندكم بعد الأشقر الرملي الدافي، يعني يكون قريب للون القمح ويمنح مظهر حيوي، ويعني يكون شيء جميل. إن شاء الله MR إن شاء الله. النحاس الترابي، الدرجة الترابية الدافئة تجمع ما بين البني والنحاسي، وهي اللي تعطي أكثر الألوان رواجا وتألقا في 2026. كل الألوان سويتها بس خلاص. عبدالله تحياتي لك. الأسود الإسبريسو هي درجة داكنة لامعة تبتعد عن السواد لكن تعطيك شعور بكثافة وبجاذبية. في أيضا الخصلات الشمسية اللي تجمع فيها ما بين خصلات متناغمة مع لون شعر أساسي يمنحك بعد شعر طبيعي. MR الحين أنت تبي نوع معين فن معين، وهاي الأغنية يعني لو تكتب لي اسم الفنان عشان أقدر بس أشوف إذا متوفرة. سهام الشحي يسعد لي مساج، حياة الله.

في حد كان طالب رابح صقر، وحطينا لكم أغنية لرابح صقر. MR إذا متوفرة فالك طيب.

من القلب لما أعطيك ثقتي، أنا ما أعطيك بس كلامي ولا أعطيك بس أسراري، أنا أعطيك جزء مني، أعطيك المكان اللي ما يدخله أي حد، المكان اللي بنيته سنين علشان أحمي نفسي. لما أثق فيك معناته أني شفت فيك شيء خلاني أقول أن هذا الشخص أقدر أكون معاه على طبيعتي، أقدر أضحك بدون ما أمثل، أقدر أتكلم بدون ما أخاف من أنه يحكم علي، أقدر أقول لك الأشياء اللي أخبيها عن العالم كله. بس تعرفون وين اللي يتعب أكثر ويوجع أكثر؟ إذا هذه الثقة انكسرت. إذا انكسرت ما تنكسر مثل أي شيء ثاني. الزجاج إذا انكسر تقدر أنك أنت تلفه وتلزقه، بس ثقة الإنسان إذا راحت ترجع بصعوبة، والأكيد أنها ما ترجع مثل قبل. لما أعطيك ثقتي لا تستغل خوفي ولا تستغل ضعفي ولا تستغل أني اخترتك من بين كل الناس، لأن اختياري لك كان رسالة تقول لك أنا مرتاح معك، فلا تخليني أندم أني فتحت لك باب كان أصلا مبند. أنا ما أطلب منك أنك تكون كامل مكمل، أكيد كلنا نغلط، بس أطلب منك أنك تكون صادق، تكون قد الكلمة وقد الثقة، وتعرف أن في شخص حط ثقته بين يدينك. لما أعطيك الثقة حافظ عليها، لأن في ناس تعطيك وقتها وناس تعطيك اهتمامها، بس في ناس تعطيك أغلى شيء عندها.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: هل سمعتم؟ التخفيضات الكبرى بدأت في هوم زرس، خصومات من 30 إلى 80% على مستوى المتجر.
1: ماذا لو كانت أريكتك تمنحك شعور النسمات الباردة؟ ماذا لو غمرت غرفتك تفاصيل الغروب الساحرة؟ هذا الصيف 2XL Home تعيد تعريف الاسترخاء في المنزل، خامات طبيعية وألوان ترابية دافئة ومساحات تفيض بالسكينة. إنه ملاذك الخاص، صمم لمن يدرك معنى الفخامة، ملاذك الصيفي المثالي مع خصومات من 25 حتى 75% الآن في فروع 2XL Home أو عبر 2XLHome.com على كافة التشكيلات.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
3: معلومات خفيفة، وصفات صيفية، وأفكار تعيشك الجو.

يا مرحبا وسهلا اكس اكس، يعني هذا الطبيعي. تحياتي لكم لقياك عيضة وأصيل. أوكي إن شاء الله. انزين خلونا نروح لطاقة الصيف، ولا ليش نروح لطاقة الصيف؟ خلونا بما ان اليوم اليوم ها ركزتوا فيني قلت اليوم اليوم شو بهزاع ان شاء الله السويدي ان شاء الله. اليوم من المونديال راح نسولف عن مباريات نصف نهائي كأس العالم 2026. شكرا نبسي، شكرا جبر الشوق. أوكي نتكلم أكيد عن انطلاقة الدور نصف النهائي لكأس العالم 2026 لكرة القدم، واللي راح ينطلق اليوم بمباراة فرنسا ضد إسبانيا في النسخة الأكبر من تاريخ المونديال بمشاركة طبعا المنتخبات اللي طلعت واللي تمت 48 منتخب النسخة الأكبر. مساء الخير مساء النور أحمد حياك الله. اصبروا لا تكتبون شيء، لحظة يا يتنكم يا يتنكم، بيفوز فرنسا قطعيا. إنزين يعني تأهل نصف نهائي المونديال 4 منتخبات من أصل 48 منتخب مثل ما قلت لكم. طبعا منتخب فرنسا بعد فوزه 2-0 على المغرب في ربع النهائي، أسبانيا بعد فوزها على بلجيكا 2-1، إنجلترا بعد انتصارها 2-1 على النرويج، والأرجنتين بعد فوزها 3-1 على سويسرا. طبعا مباراتي نصف نهائي كأس العالم اليوم إن شاء الله راح تكون مباراة فرنسا ضد إسبانيا إن شاء الله الساعة 11، وباكر إن شاء الله راح تكون مباراة إنجلترا ضد الأرجنتين الساعة 1 بتوقيت الإمارات. فالحين على التيك توك أباكم تجاوبون، ما راح أسألكم منو راح يفوز في فرنسا وإسبانيا، لكن السؤال يقول بوهزاع متحمس يقول فرنسا فرنسا، وتذكروا كلامي باكر أبا تكون موجود في اللايف إذا خسرت فرنسا. أوكي متفقين بوهزاع؟ السؤال يقول أحمد يقول الأرجنتين تكسب بكل شيء. أوكي شفتون قال تم بوهزاع، إذا خسرت فرنسا بيكون متواجد في اللايف علشان نحن نذكره بكلام اللي كتبه. شو الساعة 11؟ أنا قلت فرنسا وإسبانيا اليوم الساعة 11، قلت ولا ما قلت؟ أنا قلت الساعة 11 توقيت الإمارات. السؤال يقول بنتكلم عن مباراة فرنسا وإسبانيا، من اللي راح يخسر؟ اوكي يعني انا قلت صح 11، انزين منو اللي راح يخسر؟

اللي بتخسر فرنسا، اللي بتخسر أبو حمد فرنسا، علي أسبانيا، محمد أسبانيا، أسعد فرنسا بتخسر. لحظة في كومنت هني، تخسر فرنسا بعد ما تكون يعني مباراة قوية مع الأسبان. محمد يقول أسبان فرنسا أسبانيا عفوا. لولو تقول أسبانيا. شو بعد؟ مريم تقول فرنسا بتخسر. شذا تقول أسبانيا. صقر يقول طبعا طبعا هذه ما فيها من يعني نقاش أبدا. نهيان يعني العارف لا يعرف طال عمرك. محمد يقول ولد محمد يقول فرنسا بتخسر. طيب الأغلب قال أسبانيا. لا احنا ما سألنا عن الكاس، احنا سألنا بس قلنا منو بيخسر في مباراة اليوم، فرنسا ولا أسبانيا. وصقر يقول أتمنى فوز أسبانيا، ثبت النتائج معاك وبكرة نشوف. أسعد لا هي إذا خسرت أسبانيا معناته أنتوا توقعاتكم صح، وإذا فازت فرنسا معناته أنتوا توقعاتكم صح، وإذا خسرت فرنسا أنتوا توقعاتكم صح، وإذا فازت أسبانيا أنتوا توقعاتكم صح. في كل الحالتين يعني أنتوا صح. فرنسا أبو هزاع الغاوي حياك الله مرحبا. نهيان أنت الحين تمام التمام. صقر حياك الله، معناته الأغلب بشورة مرحبا، الأغلب قال فرنسا والأغلب قال أسبانيا، والموسيقى وقفت عند أسبانيا. فالفرس فرنسا. يعقوب حياك الله يقول فرنسا فرنسا. الغاوي تحياتي لك يا أخوي حياك الله. يلا باكر بنشوف في مباراة طبعا انجلترا والارجنتين، لكن اليوم المباراة راح تحدد من اللي راح يكون متأهل للنهائي ما بين فرنسا واسبانيا. جبرني الشوق، ما في مجال للتعادل طال عمرك. الغاوي يكفون ويوفون اللي موجودين. يلا ان شاء الله فرنسا ولا اسبانيا، منو ما تبون وبتستانسون عليه ان شاء الله انه يفوز.

الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: وابدأ مغامرتك الصيفية. أماكن، تجارب، وفعاليات تخلي صيفك مليان حماس.
1: استحبوا العائلة إلى منطقة مشجعي كأس العالم في ريم مول. أنفقوا 200 درهم إماراتي من الآن وحتى 19 من يوليو واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة. أكملوا بطاقة التحدي للدخول في السحب والفوز بجوائز مذهلة. زوروا ريم مول اليوم واستمتعوا بأجواء كأس العالم الحماسية. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة reemmall.ae. تطبق الشروط والأحكام.
2: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا reemmall.ae.
3: كليك في الصيف
0: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

0: ومن الضفرة ومن مهرجان ليوا للرطب 2026 في دورته 22 أكيد متواصلين مع زميلنا يوسف الكعبي. حياك الله يا يوسف.
1: يا مرحبا الساعة، حيا الله بدور، هلا وسهلا فيك، مرحبا مستمعينا في إمارات فم. أنا أقول لما المهرجان يفوت شاي وايد الصراحة،
0: أكيد
1: يعني تبارك الرحمن، الحين وصلنا تقريبا على 6:30 وما شاء الله كمية حضور مختلف من مختلف أعمار الأعمار أمانة. اليوم تشوف حتى الأطفال موجودين ويا أهاليهم يستمتعون بالزوايا والأركان الموجودة، وحاليا أنا بالتحديد موجود في هيئة أبوظبي للتراث عند أم صقر. مسي عليك بالخير.
2: مرحبا الساعة. مرحبا.
1: نتكلم اليوم عن شو مشاركتكم في المهرجان؟
2: مشاركتنا حد يسوي خوص، حد يسوي كوفي مال النواء، حد يسوي، أنا أسوي بتيتة، السمن غنم ممروس بالعيش، الشعثاء الشامي، هاي الأخت بعد اللي وراك تسوي سدو، وكل حد لشغلته.
1: كل حد لشغله، وانتي ذوقتينا من البتيتة ما شاء الله، خادمتنها بنفسك وبطعمها الطيب.
2: أنا مسويتنها بنفسي، ونيتيني باكر بعد بذوق اللبن اللي أنا أسويه مع التمر.
1: إذا ما عيش الصراحة بي كل يوم، مش بس يوم وترك. نتكلم اليوم مصقر، يوم تكونوا في المهرجانات هذه وتشوفون عقولتهم نفس الأولين وريحة الأولين تسترجعون، شو يعني لكم هذا؟
2: يعني لنا أشياء وايدة، نفرح الحين نشوف الناس ونشوف أهلنا، نذكر العرب الأوليين وذكر الأشياء الشغل الأولي. هاي الأول بثيت يحطونها قهوة حق العرب يوم يجيه الضيف، المامروسة انحطيت بعد مبريد، عدالها طاسة التمر، بعد هاي فوالة كاملة عندهم.
1: يعني شو تقولين حق الأهالي اليوم عسبة يحضرون مهرجان ليو للرطب؟
2: والله أني أقوله والله يا مرحبا، مهرجان أحلى مهرجان، الله يسلم إن شاء الله شيوخنا، كل شيء حلو فيه، اللي يبون يتفرجون يشوفون أشغال الأول والناس الأوليين، هاي الأمهات كلهن عمالات الأول حبيبي،
1: وتعلمون منها
2: والله، واللي ما عارف يتعلم.
1: جزاك الله خير، مشكورة
2: والله. مرحبا الساعة.
1: يزيد سوالف الأولين أمانة تدور في هذا المكان. تستانس، أنا سبحان الله كل ما يكون عندي بث أحب أي عندهم أستانس، والنفس مالهم نفس الأولين، سوالف الأولين، شغل الأولين، فهمتي، نسترجع الأشياء القديمة أمانة في هذا المكان. ومهرجان ليوا رطب 2026 أمانة في هذه النسخة أحس أنهم مبدعين أكثر ومهتمين في جميع الفئات، ما نسوا حد في كل زاوية، في كل مكان بتحصلين قصة.
0: صحيح،
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، وشكرا أكيد لك يوسف الكعبي من مهرجان ليوا للرطب، واللي وافينا ويتواجد في كل زاوية من هذا المهرجان ويعطينا الرسالة اللي دائما وأبدا تنقل شعار إمارات فأم، تسمع وكأنك تراه.

0: الساعة الآن 7:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: من مركز الاتحاد إلى الأخبار، أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار بحضور أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية. واستعرض مجلس الإدارة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأشاد بالعوائد الإيجابية التي حققها الجهاز في إطار رؤيته الهادفة لتعزيز مكانة الجهاز كمؤسسة استثمارية رائدة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر إتمام عملية الإغلاق المالي لمشروع يوفر طاقة متجددة على مدار الساعة. يقع المشروع في أبوظبي ويضم محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5.2 جيجاوات، وتتولى مصدر تطوير المشروع بالتعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات. سجلت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان 6815 تصرفا عقاريا خلال النصف الأول من عام 2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات درهم، وذلك حسب الإحصائيات الواردة في مؤشر عجمان العقاري. انخفض الذهب اليوم إلى أدنى مستوى له في أسبوعين، وتراجع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية إلى 3993 دولار للأوقية بعد أن خسر حوالي 3% في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ أكثر من شهر. الخبر الأخير، ارتفعت أسعار النفط ب 2% اليوم إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 79 دولار للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
4: حالة الطقس في إمارات الدولة.
5: أبو ظبي 42-31، دبي 42-31، الشارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
4: الصيف صار أقرب بكليك، دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك.
6: بعدني متواصلة معاكم، وانتوا رحتوا عني الصراحة، يعني ما تشوفكم مثل قبل على التيك توك على إمارات FM. وين وين وين وين التواصل؟ وين الحماس؟ وين التفاعل؟ وين التواجد على إمارات FM؟ روف تحياتي لك. كينج يقول موجودين. عبسي موجود في اللايف ولا؟ تحية للي سمعنا. أوكي تمام زين، لأن من الصبح يا أبا أسألك شو الأغنية اللي طلبتها، عطني بس اسم الأغنية، يمكن أنا ما لحقتها بالكومنتات، وإن شاء الله إذا متوفرة فالك طيب. حي الله أم، تحياتي لك، يا مرحبا بك. خلكم موجودين ومتفاعلين ومتواجدين، لأن عندي فقرة وأبا يعني سوالفكم معايا. الله يعافيكم ويسلمكم. عهود بنورك أكيد الغاوي حياك الله يا أخوي، وإن شاء الله دائما وأبدا موجودين. عندي فقرة أغرب شيء. شكرا شكرا صقر حياك الله. أبسي إذا تسمعني بس تكتب لي اسم الأغنية عشان بس أطلعها ونسمعها ونسولف أكيد في أغرب شيء. في أغرب شيء قبل لا أبدأ في التفاصيل، لو عندكم شيء يعني احترق لا قدر الله، يعني شيء مثلا سيكل، مثلا لوحة، مثلا شغلة من هالأشياء، مريم حياك الله، يعني راح تتخلصون منه ولا راح تسوون شيء فيه؟ على أساس ما فهمت. تحية لك معتز، الله يمسيك بالنور والسرور. قولوا لي نرميه ونكسره أكثر. أحمد لا إله إلا الله. زين، في فنان في أغرب شيء أبا أقول لكم، أعطيه لشخص محتاج. شو بتعطيه؟ شيء محروق صقر؟ مشاري مشعان عفوا الشمري، شو طلبت؟ عبسي بعدني أتريا طلبت. مريم حياك الله. بقول لكم في أغرب شيء عن كينج، يقول أبيعه. أوكي نتخلص منه ومعوضين خير إن شاء الله. جي عهود عطينا رأي شو نسوي فيه. أوكي بعطيك فكرة وايد حلوة. عهود يوسف مسنور حياك الله يا أخوي. وين عبس الكومنت اللي كتبت فيه؟ شوفوا لي بس عبسي شو طالب. أنت يمكن تكتب الأغنية ما يطلع، صدقني ما يطلع الكومنت عندي. خالد عليك السلام والرحمة. كوكا مسنور يقولكم من الفرحة. خالد عبد الرحمن تمام. يبون ميحة حمد، ميحة حمد سمعنا له أكثر من أغنية خلال البرنامج، فشوية بنروح لي سالفة أحنط السيكل هذه ما صارت عندنا. نجي لا اسمعيني اسمعيني. يقول لك فنان فكر في كمية السيارات المحروقة في لوس أنجلوس في شهر 21-25. يعني لوس أنجلوس تعرضت للعديد من الحرائق من منازل مدمرة، ويمكن كانت مقاربة 6000 سيارة محترقة ومغطاة بالصدع في ممرات المنازل بمختلف أنحاء المدينة. ورغم أنه سحب معظمها لإعادة تدويرها كخردة، لكنه شاف الفنان الزجاج الملون بنتونة من ستوديو جلاس أن بعضها ممكن يستحق الإنقاذ في أنه يحول عدد منها لأعمال فنية. طبعا استخدم الفنان زجاج مستخرج من طبعا 15 مكان مهجور، وصنع نوافذ الزجاج الملون الخاص فيه بكل سيارة، يعني جمع الجامات مالت السيارة المحروقة وبدأ يعني يستخدم فيها الألوان ويثبت فيها الإطارات على الألواح، يعني اللوحة أساسا مثبت على تواير السيارات أو الإطارات. انزين خلى دائما هذا الإبداع أن تكون ألوان الزجاج الملون، ورسم عليها رسومات جدا حلوة وملفتة. بعيدا عن هذا المشروع، بنتونة أساسا هو مصمم أعمال زجاج لمنازل ومطاعم عديدة، وكان والده بعد مارك يعني يأسس هذا الاستوديو، استوديو الزجاج الخاص فيه في عام 1999.

1979 بهدف أنه يحافظ على حرفة الزجاج الملون ويرسخ مكانتها في مشهد فني بمدينة لوس أنجلوس. كل ذوق تحية لك. أنا أنهيان صراحة كومنتاتك ما أفهمها يعني، مع تحياتي لك بس يعني ما أعرف شو قاعد تكتب صراحة، يمكن أنت مضيع ولا شيء ما أدري، فتحياتي لك. جي تقول يعني متوارثين لهواي، إيه طبعا أكيد أكيد يعني. نواري مس النور، بنتونا هذا قضى معظم سنوات مسيرته المهنية اللي كمل فيها 11 عام في مجال الزجاج الملون، وهو دائما يسعى أنه يخلي أبوه يفتخر فيه بالعمل على تطوير أسلوبه في هذه الحرفة اللي تعتبر حرفة صعبة، مع أكيد يحاول أنه يظهر باللوحات الجميلة من المواد اللي الواحد يتخلص منها. يعني فكرة إعادة التدوير بالرسومات والأشياء الجميلة الحلوة، هاي فكرة وايد حلوة. شيري إن شاء الله مع الأيام إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل تطمح لامتلاك سيارة تجمع بين روعة التصميم، كفاءة الأداء والسعر الذي لا ينافس؟ شيفورلي جروف 2026 الآن بسعر يبدأ من 52,900 درهم فقط. قم بزيارة معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. احجزها الآن 02-34-48.
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.
2: منعش سريع ومفيد بكليك صيفي.

اصطحبوا العائلة لمنطقة مشجعي كاس العالم في الريم مول، انفقوا 200 درهم إماراتي حتى تاريخ 19/7 واستمتعوا بتحديات المهارات التفاعلية والملعب المصغر والأنشطة العائلية الممتعة، وتكملونها بطاقة تحدي اللي تخولكم الدخول لسحب وفوز بجوائز مذهلة. زوروا الريم مول واستمتعوا بأجواء كاس العالم الحماسية. طبعا تطبق الشروط والأحكام، وإذا تبون تفاصيل أكثر تقدرون تزورون طبعا موقعهم على الويب سايت، الموقع الإلكتروني ريم مول دوت اي اي.

0: في الصيف.
1: أجواء، فعاليات، أكلات ومشروبات صيفية، كل اللي تحتاجه في مكان واحد.

خلونا نروح لدقيقة تبريد اللي فيها يعني فقرة عبارة عن جرعة خفيفة تخفف فيها حرارة الجو ونحافظ فيها المزاج أو مزاجي أنا لازم أحافظ عليه الحين عشان أكمل معاكم البرنامج، لأنكم أنتم مش موجودين ومش متفاعلين ومش وايدين على التكتك. ليش؟ في شو مشغولين؟ نحن أخترع لكم أسباب. مريم هلا، شو ممكن من الأسباب اللي تمنع أن أنت تسمع إمارات اف ام وتي على تكتك وتشاركنا وتتفاعل وتكون موجود وتسوي لايك وتسوي شير وتيب كل الناس اللي تعرفها في الكرة الأرضية في البث؟ شو ممكن من الأسباب؟ نمبر وان، شكرا. شو ممكن تكون الأسباب؟ خلينا نفكر. ما أعتقد الحر، لأن نحن نحب حر البلاد ومتعودين على حر البلاد. الشيء الثاني نطلب أغاني وأنا أصلا أحطها لكم يعني، فهذا مش سبب. السبب الثالث له حزة غدا ولا عشاء ولا ريوق، يعني مو مشغولين مثلا في وجبة معينة. شو ممكن يكون؟ شكرا أحمد الحريري، شكرا.

محمد خارج التغطية. لا لا لا، احنا مستمعين وما يتكبرون علينا. وليد حياك الله، انتو جيب بديتوا تكونون حلوين نوعا ما بتواجدكم.

تحاول انها يعني تبرد البيت كله. الحل انك انت تجهز مي بارد وتاخذ لك شي مروحة صغيرة تجلس في مكان فيه تهوية وتخليك أذكى من حرارة الصيف، لأن أحيانا أبسط الأشياء تخفف علينا يومنا، كوب ماي ولا ظل، ولا حتى إذا مر أخوك ولا أختك الصغيرونة من عندكم ويضحكون تحسون أن الجو استوى شوية بارد.

الصيف صار أقرب بكليك. دراسات صحية، نصائح يومية، ومحتوى ينعش أوقاتك الصيفية. كليك

0: يا مرحبا وسهلا مستمعي أثير إمارات فم، حياكم الله. وننتقل أكيد معاكم للظفرة وتحديدا لمدينة ليوة. معانا هالمرة سلام المهيري، حياك الله يا سلامة.
1: يحييك يا بقيت أختي بدور، يا مرحبا بك، أرحب بك وأرحب كذلك بمستمعين إمارات فم. طبعا بدور نحن متواجدين في مهرجان ليوة للرطب في نسخة 2026 في دورته 22، جدا مستمتعين بدور. يا ليتك كنتي ويانا والله.
0: إن شاء الله أنتوا تكفون وتوفون يا سلامة.
1: حبيبتي تسلمين. طبعا هناك العديد من الفعاليات، كذلك الجوائز القيمة ما يقارب 8 مليون درهم بتتوزع خلال هذا المهرجان. نتمنى جميع المشاركين طبعا انهم يفوزون في المزاد. طبعا المزارعين اكيد بيستمتعون في هذا المهرجان، كذلك نتمنى توفيق الجميع وجميع اهل الظفرة يستمتعون في هذا المهرجان الحلو. بدور طبعا شبكة أبوظبي الإعلام جزاهم الله خير ما قصروا من خلال جميع منصاتهم سواء الصحفية، التلفزيونية، الاف ام، السوشيال ميديا، مغطين جميع فعاليات المهرجان طبعا بدعم هيئة أبوظبي للتراث. سعيدين وفخورين جدا بتواجدنا، ومثل ما قلت لك كنا نتمنى حضورك معنا.
0: شكرا للسلامة، أكيد أنتم ما شاء الله ما تقصرون. السلامة، كنا بنعرف متى إعلان الفائزين بالجوائز وشو نوع الرطب اليوم اللي راح تقام فيه هذه المسابقة؟
1: طبعا لنا الحين ما ذكرونا من اللجنة التنظيمية، لكن مثل ما تعرفين جميع الأنواع بتكون مشاركة سواء الدباس، بومعان، خلاص، الفرد، يعني هناك العديد من الأنواع. لكن مثل ما ذكرتي إن شاء الله بيتم إعلان الجوائز الساعة 8:30 المساء، فنتمنى أن الجميع يحضر سواء على مقابل المنصة أو من خلال منصاتنا.
0: نعم، شكرا لك أكيد سلام المهيري، مراسلتنا من طبعا مراسلة شبكة أبوظبي للإعلام من مهرجان ليوة للرطب 2026، وإن شاء الله القادم أجمل في هذا المهرجان اللي يعتبر النسخة الأجمل والأروع والأكبر بطبعا قيمة الجوائز والمسابقات، أيضا من خلال المشاركات اللي راح نكون فيها بالصورة مع مستمعين عبر أثير إمارات فم. فلا تروحون بعيد، إحنا راجعين لكم.

مستمعينا أشكر في الختام أكيد زملاء يوسف الكعبي، السلام المهيري، مؤيد حمزة، منا طبعا مهرجان لواء للرطب 2026، وإن شاء الله على مدى هذا المهرجان بأيامه راح تكون هناك تغطيات من طبعا رسائل عبر إذاعة إمارات فم. أنا أترككم على خير إن شاء الله وألقاكم في حلقات قادمة من برنامج طبعا كليك الصيفي اللي راح يكون ابتداء من الساعة 5 لين الساعة 8 إن شاء الله. مع السلامة، والله يحفظكم وتقبلوا أجمل تحية مني بدور أحمد.

0: هذا البرنامج برعاية
1: تسوقوا في ريم مول واستمتعوا بأجواء منطقة مشجعي كأس العالم حتى 19 من يوليو. للمزيد من التفاصيل زوروا ريم مول.ae.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على

0: xlhome.com.
1: ليوا حيث يحلو الرطب ويزدهر التراب.

0: عشرة.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: صفي ذهنك وريح بالك واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبكي وأظل حزنان نعمة من الله النسيان.
0: واستمتع بأحلى الأغاني في إمارات اف ام.
1: أبحكي لك عن أيامي قبل ما نلتقي صدفة.
0: إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. في إمارات اف ام.

0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 42-31، دبي 42-31، شارجة 42-31، عجمان 42-31، أم القيوين 43-30، رأس الخيمة 43-30، الفجيرة 35-32.
0: سافر مباشرة من أبوظبي إلى وجهات مذهلة، اكتشف طرابزون، الماتي، باكو، تبليسي وغيرها الكثير. احجز الآن على airarabia.com.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: طبقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحب.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: هذا الصيف المفاجآت في كل مكان بدبي، عروض أكثر، تجارب أكثر، وأسباب أكثر للاحتفال مع E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. تمتع بخصم يصل إلى 70% على الأجهزة والإكسسوارات. اكتشف مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو إلى 30 أغسطس. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة E&.AE. تطبق الشروط والأحكام. E&, الشريك الاستراتيجي لمفاجآت صيف دبي. E&, دائما في أكثر.
3: رطب ليوى، خير الأرض وزينة الموسم.

0: الصباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end، دائما في أكثر.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

ليكوس رحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: الرطب يجمعنا وفليوة نحتفل،

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: هالأغنية تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا ما اكثر في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات اف ام، تسمع تسمع وكأنك ترى.
3: نصيحة ديكور من هومز ار اس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والتوتر.

0: كل صباح بتلقى اللي ينشم صحصح قبل لا يدق الصنطور،
1: وبتلقى اللي فاوضى مرة ومرتين وثلاث، وآخر شيء متأخر عن الحضور.
0: بتلقى اللي ما تفارق ويها ابتسامة وجملة صباح الخير،
1: وبتلقى اللي ما يستغني عن قهوته قبل مجابل الغير.
0: بتلقى اللي حافظ الدروب السالكة عشان يتفادى الزحمة،
1: وبتلقى اللي يحسب كم بقى من الوقت ويلحق على البصمة.
0: مهما اختلفت صباحاتنا يبقى في شيء يجمعنا، البداية، وهني سر الحكاية.
1: أحلى صباح يومياً من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 10 على إمارات FM. أحلى صباح.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: هوايتك كرة قدم سياكل ولا بدل؟
1: الله مستحيل.
0: سباحة جت سكي ولا سكينج؟ المهم ابداها الحين ولا تأجل.

0: لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

0: راح يكون صيفنا ممتع، راح يكون صيفنا أكيد غير. فقط على إمارات FM.
1: Thank you for listening.

هاي الأغنية من كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد. وعلى فكرة شاعر قادم بقوة إن شاء الله للساحة الغنائية.

0: إن شاء الله عجبتكم.
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

الصيف الحرارة ترتفع، وعلى إمارات اف ام نبرد حرارة صيفك بأحلى الأغنيات والأجواء المنعشة. نعش صيفك مع إمارات اف ام.

فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دايما في اكثر.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: على على هوس
1: عاشو عاشو.
2: كنت مندمج لحظة خذ فاصل وقطع حبل أفكارك بس ها انتبه علي ماشي قدامك إمارات FM تسمع تسمع وكأنك ترى

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

زماني أنا وللأمانة ما نكد الشوك عالق بصدمة غيابك عاجز إن أفوك ممكن أتعود علي شيء بس على فرقك أنت شرط الراحة الأول وانت عز مخلوق ولو غيابك ما هو

0: يصير واقع من فرحنا نطير بالقعبة لما واقع يرجع الأحلام احتياجي لك حكمني وحكم طاغي حيل لا معيش ننام ما ينوم ليل
1: وانا صفح
2: أحبها وأحب أسمعها إمارات FM.

0: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات. بأحلى الأغنيات.
1: يا طير يا

الفن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

حبنا لكم يوم بعد يوم يكبر، عشنا معاكم هالسنين والوعد باللي سركم وأكثر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. راس الخيمة 88.5 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: الناس هنا
1: دار دار أهلك عندهم
0: دار دارك وأهلك عندهم
1: يا فرحة الدار.

متعة الحياة عيشها على طريقتك. مع إمارات FM.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: منصور منصور بسرعة وينك؟
1: ها ها خير شو مستوي؟
0: البوردنج بعد دقيقتين وانت لحينك في السوق الحرة؟
1: أنا وصلت عند الجيت بس جوازي وينه؟
0: شو يعني وين الجواز؟
1: ما أدري كان عندي وبس ما أعرف وين. لحظة بتشوفه بدورة.
0: لا والله شو يعني كان عندك؟
1: خلاص هذا لقيته
0: الحمد لله. يلا بسرعة اليوم رحلتنا مو بأي مكان.
1: ليش وين بنصير؟
0: بتعرف وين بنروح. الفريج من حول العالم من الساعة 1 لين 4 العصر على إمارات FM
2: من الاثنين لين الخميس.
0: إمارات FM
2: تسمع وكأنك ترى. أقول لك وين البوردينج كارد؟
0: ضاع.
2: والجواز؟
0: ضاع.
2: والشنطة؟
0: ضاع.
2: عيل يلا قبل لا نضيع نحن. وجهتنا ترى دولة ولا بالخيال.

0: تحب التغيير؟ تدور على الجديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

صيفنا غير، لأن صيفنا أحلى. نحن في إمارات اف ام، الصيف لعبتنا. صيف معانا على إمارات اف ام، ويسعد لي جوك.

0: الصيف أحلى لما يكون معك لك.
1: أوكي.
2: ثلاث ساعات من الترفيه وأجمل الفعاليات والفقرات اليومية
0: اللي تضيف لصيفك متعة أكثر من الاثنين لين الخميس.
1: أوكي.
2: من الساعة 5 العصر لين 8 المساء على إمارات FM.
0: كليك.
1: أوكي.

قبل ما نكمل، شيكت على سيارتك؟ لا تتوهق، خليك حريص وهلا هلا بعمرك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

ظبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: بايصله اللوم والعار.
1: هالصيف مع إمارات FM جونا أبرد.

في عز الصيف يبقى الكرك عند البعض عز الطلب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الإمارات FM.
1: إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.